Thank you.

0: الله الله الله الله
1: الو الو نزل السرور نعم سرور سرور ولا كرور ايه رور لحظه استاذ بركات تفضل المخابره لك
2: من
1: طالبينك من الكباريه

0: الو الو ايوه هو عم يحكي مين؟ اهلا حضرة المدير، احترامات. لا تبخسني الجاكيت مجعلك شوي. امور ليش في شيء؟ اضراب مفتوح. ايه مثل ما بتريد، ما بننزل صحتك بالدنيا ولو. طبعا ايام الاضراب مش مدفوعه. ايه خليك استاذ، خليك على راسنا، خليك على الخط. ايسر، معك خبر انه انا وياك مساندين الاضراب من دون ما نعرف يا ايسر؟ مساندين وما في مين يسندنا يا ايسر. حبيب قلبي طمني، الولاد كيف؟ ايه ايه وليد، وليد كيف صاروا زلعيمه؟ ايه ايه توقع منيح لهالصبي، هيدا الصبي زلعيمه. هودي زلعيم المستقبل، الله يخلي لك ايه. طالع عبي ويده هيك. حبيب قلبي، حبيب قلبي، حبيب قلبي. الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك. الله لا يخليك يا رب. مش بس الله لا يخليك، الله لا يخليك والله يلعنك كمان. اثنين
1: محتكر قذر.
0: لو ليلي الوصلي للساعة 4 وجه الصبح، غنى وجوابات على العالي. يا ناس 110 ليرات بس بالشهر.
1: محتكر قذر.
0: والله بشرفي انا على الدو دو، ما بقى رح اطلع الا ما اخذ زوجي. عم تتعبني الدو، شو قصتك انا الدو؟
1: محتكر قذر.
0: عجبك؟ ايه لليلة الكباريه مسكر، اضراب مفتوحة. طب الا ما نتعذب وننزل. والست تحيات الرقاصة نفس الشيء. يا تينو اطلع بلغها للست تحيات انه الليلة هز ما فيش. البلد كلها مهزوزة
2: انه الليلة سهران.
0: طبعا طبعا. امال حني صار فين؟
2: ايه عال عال، أصلاً معلمت الست عبلة عاملة الليلة سهرة عشرف خطيب بنتها يا حوجة اليوم، وعاملة عشاء حسابها لكل الزبونات.
0: بحياة الله.
2: ايه والله.
0: ايه عال عال، لأنه الفلافل منيحة بس مش عطول. شو عاملين لها أكل الليلة يا تينا؟
2: جايب لكم فلافل.
3: الله الله الله.
2: ومسأل انتو بقين هون، إذا عرفت الست عبلة بلا تصير فرحتها قده.
0: يا سلام، انت شفت الصدف ما أجملها يا إيصار. ده أنا معرفش أزبط مواعيدي، ده أنا بتركها للرب يزبطها لي والله.
3: الله الله. يا سلام يا سلام.
0: محضر لها نقف الدين كلام جديد بلهلي بالعواطف. أيسر سيزر، بدك تلحنه قبل الليلة.
3: راح تضل تنظم له وأنا لحن له يا أخ، لحتى يقوم ينطرب المرحوم شي ساعة وينزل ياخد العود ويعزف له شي معزوفة على راسي وراسك.
0: منال له معطر، مش شايفه كيف مصبر
3: يا سيدي؟ بلا ما ينزل بكفي، إذا صورته نزلت علينا شو بيروح ضحايا.
0: أولك
3: معقول كثير، انا مضطرب.
0: شوف شوف، نحن مش ضروري نعود هون على كل حال. قوم.
4: أديب وا أديب وا أديب،
5: شوفي
4: دست ساعة كزلمة.
5: ويا حي الساعة معك كزلمة،
4: بلا شوف لي اياها معي اذا صارت
5: وحده الا ربع.
0: نزل السرور. يا جمعنا، يا
3: جمعنا
0: جمعنا يعني. يا فندق المظلوم.
3: الله الله.
0: الفضل للي جمعنا، الفضل لل
3: مرحوم.
0: الله الله يرحمه.
3: يا عم يا عم يا روح يا عم.
2: في
6: شيء عم تطلع الكاميرا وطالع؟ ولك شو هذا يا هو؟ شو هذا يا هو؟ مظاهرات مظاهرات، كل يوم في مظاهرات. هلا مظاهرة صار بأول شارع، كيف بده بيشتغل؟
2: ايه بسيطة، طول بالك، بلاد بدها تقدم.
6: كيف بده بيطول باله؟ امبارح كنت واقف تحت على المفرق، صورت زبون مش باسبور، تعرف شو طلع صورة؟
2: شو؟
6: شباب طبقت فيا مي.
4: حاجتك أفيش مي إلا بالمظاهرات.
6: هيك أنا بيقول، أنا في عندي ابن أخته عم بيتعلم بالجامعة، صار عم بينزل كثير على المظاهرات، تعرف ليش؟
2: طلاب بضل عندهم طالب.
6: لا، ما في مطالب، ما في شيء، بده بيحمم بس، وعم بينزل مع صابون كمان.
0: نزل السرور. آه يا منسينا،
3: يا عين
0: منسينا العمر الطويل.
6: دينو دينو، تعال شوف مظاهرة مبين من نقطة.
2: لك شايفين مظاهرات كتير من بعيد كله مثل بعض.
5: شو في؟ في شيء؟
4: ما في شيء، شوية مظاهرات.
5: مظاهرات؟ مظاهرات؟ عشو المظاهرات؟ عشو المظاهرات يا با؟
2: مجهريني بين ايديك انت شو مريتها؟
5: خي انا بقرأ الله صفحة الوفيات تشوف مين صار رايح بصحابنا.
0: بالزيب شو بدك فيه، هذا ميله بصحابه، هذا بيقرا صفحة الوفيات تشوف حلو اذا هو توفى والله.
6: يلا بعد شوي ببلش دوش.
2: دوش وطني للعموم.
5: افتح لك الباب شوي، الله بركي بيجي رش علينا، عبقنا رح نفطس.
4: ايه هاي دولي هاي، انت لك من له تعز.
6: لا استاذ روف، استاذ روف شوف يا استاذ روف، شوف استاذ روف، شوف بكره بتشوف.
3: هيتك شاغل منيح يا استاذ.

0: الله الله الله يا روحي.
1: شعب جبان ما كان لازم يرتدوا، ما كان لازم

0: هنا راديو كوكبة.
1: أنا حكي عنا بالفصل الثالث. التعتير، ميزات التعتير، أيديولوجية التعتير. أنتوا حاملين أخطر سلاح بإيديكم، التعتير.
2: ولكن ليه إحنا إيش الحال؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش باش الحال. العالم ما بيمشي حاله بلا دم، والبلاد البلاد اللي تاريخها ما في دم بتضل ضايعة بياكلها القلق. أنا بعرف شو الدواء، الثورة. انتو راضيين عن وضعكم؟ شيء
3: عم يحتكروننا،
1: عم يحتكروككم، عم يحتكروككم. ليش ما بتصوروا؟ انتو ضحية الامبريالية والتروستات. انتم ايتها البروليتاريا المستعبدة، شو ناطرين ما بتصوروا؟
3: والله انا مستعد، خلي حدا يمشي، انا اول واحد بمشي وراه.
1: عفاك وانا كمان، انا اول واحد بمشي وراه وانت بتمشي وراي. وهنيئا لكم يا كل الصامتين امام الظلم، فلا يوم بد من لكم، فلا لكم بد من لكم، فلا بم يوم بد من لكم. تعبت كتير اليوم.
3: يعطيك العافية.
1: فلا بد لكم من يوم الفيه تزورون، فلا بد لكم من يوم الفيه تزورون. بالإذن. كتابي لازم يخلص بأسرع وقت. اليوم موسم نقمي، إذا لحقت نزله على السوق ببيع كتير. بالإذن. أستاذ رؤوف. نعم.
4: ليلى حضرتك معزوم على سهرة عملتها الست عبلة عشرف خطيب بنتها.
1: سهرة كل هذا أنا شو أنت تقول لي؟ فارجوها. أيها خطيبة.
4: هذا الشاب بدلتك عليها بكرة، جاك.
1: أنا ما بيعجبني. مية.
4: والله أنا واجباتي أقول لك حضرتك معزوم.
1: بجرب إشي. خلصت بيجي يا تينو. I am coming.
4: Okay. وحاجتك انت ما لنا عين حكينا قدامه، بس هلأ انت يا طرطوع بدك تدخل بالثورة، ولي انت تحت بالكباريه صبيعك شقشق ومن عصف الأدوار والبشارف، ومش مسترجي الطالب 5 ليرات زودي وبدك تعمل ثورة.
3: انا هلا ساكت بس عم صمد لهم اياهم. فكري صور فرد مره.
4: انا فكري احزر. شوف فكري، انا فكري ضلت صمد لهم اياهم يا ايسر. احسن ضلك صمد لهم من هلا تطفطس يا ايسر، لانه انا كمان صمدت لك اياهم كمان. ايه ثوره؟ انه لما الشعب كله عايش هيك من قريب، وشو انت احسن من الشعب؟
3: ده انا عايز اغير الشعب ده.
4: شو ايه امره؟ غير هالبنطلون قبلهم. شايفوا بنطلونك؟ انت فيك على الشعب، للشعب كله لو راضي يغير حاله ما بيطلع بايده. الثورة ايش دخلك؟ ايش بيصير لك؟ او اذن ما نازلين هون والست عبلة مراعيتنا بالسعر، وابو ابراهيم تحت مراعينا بالاكل وعيشين، بعد حرزين نغير عيشتنا؟ يلا يا سيدي ماشي الحال.
3: كتر خير الله اللي هيك مش اضرب.
4: ايه هيك من الاول.
5: ولك منيح اللي على الشعب المعطر مستهدي على العرض.
4: نزل السرور. يا مسلين
3: الله. مرحبا شباب. جميلة.
5: لان عبد الكريم. اهلا شو يا با؟ شو فيهم فيه؟
6: ولا كانت ست عبلة موسيتنا على شوية غراض البنت سوسن، بقى جيب لي هون معي.
5: يطلع لعندها يحيب ثلاثة. يلا
4: الا يا با. بعد معك من هودي الكلاسين الطوال تبع العصبة؟
6: ولا يمكن بعد فيه معي ويحتشف لك.
4: ايه دخيلك يا خي دخيلك. انت عارف هودي شو بيردوا سقعة؟ بعدين بدك تعتبر انه الطقس هوني بالنازل تابع لحرارة برا مش لحرارة جوا. ليك لاحظ السقف كيف مغيم، هلا بعد شوي يمكن شتي كمان. ليك
1: يا هودي اخر مناشير صممتهم جديد، وصلولي اليوم من مطبعة الجرد المكافحة. هدي اذا حدا صار له شي مشوار صوب شارع القطاعة ياخدهم معه ويرميهم هونيك.

0: أنت تسكن حفرته من أهم المحتكرين الإمبرياليين. ما بدي وصيك مثل العادي. حذر حذر. يا أيها، معك شيء أحمر؟ شيء بلوزة حمراء؟
1: في معي بلوزة مش انترلوك بتجنن، بس بيضة.
0: ولك لا، خلي البيضة لحمامات السلام. أيها البائع الخمول المسالم المستجدف المستسلم، أحمر أحمر، ثورة للثورة.
2: شو بقول خواجة؟
3: شوف لي هالكلسون الله يرضى عليك يا عبد.
1: معي 30 صيفية خير. صيفية كله، أيوة.
4: نزل السرور وين بحياتك؟
1: هون.
5: نعم. عم تسمعوا راديو كوكبة.
4: هون المطرح كله يعني؟
1: نعم.
4: فوق
1: نزل السرور
4: هون وفوق
1: خي هون وفوق وهونيك وهون ونعم وتفضل وامور.
4: لا لانه بدنا نعرف يعني.
1: لنزل السرور هون وفوق.
4: طبعاً بشرفي بشرفي انا هيك قدرت. سبحان الله يا زلمي، سبحان الله كيف واحد بيبقى قلبه دليله.
1: لا لا لا، مين بيعتك علي؟
4: بعتني عايده الدكانجي هنيك اول الشارع تحت بصب الفتيح. تحت اول وين
1: الشارع يا خي؟ الله
4: عرفت وين. وين؟
1: ترى تحت بأول الشارع بيعمل مفاتيح.
4: وين؟
1: بأول ما تجي لعندي على الوتيل، أول ما طلعت الشارع عيدك اليمين في دكانة إلى بوابة خشب كبيرة، ترى بيعمل مفاتيح جوا منها.
4: شو بقول؟
1: ببعتك لعندي.
4: عجبا؟ ماري بالصوص يعني، ماري بنفس الخبرية عم خبرك إياها هي. ماري أنا وإلا بعيط لي. هوب.
1: ليش شو بلبك نام؟
4: شو جاي يعمل؟
1: هيك بتنام عت... انا احطه مع التليان. تاني تذكرتك لشوفات
4: خليها هون. بدنا نرجع نفكر يعني.

0: إيه زكريا، أيه ده زكريا؟ ثم تطلع غلط. أيه ده
1: خلاص فهمنا. شو هيا؟ اسم الأم شو؟
0: فرجين انت شو؟
1: شو ما يدينا؟ شو اسم امك؟ يا خي انا ما فيش نايم واحد عم لك، انا ما عرفت اسمه، اسم بي واسم امه واسم اخته، شو بيعمل شو بيشغل بتشارعني شو شو اسم امك؟
0: زكريا.
1: شو بتشتغل؟
0: بلعب بالسبق.
1: تلعب بالسبق؟ بس؟
0: ما عم بيصير لي وقت لشي تاني، رح افوت يا زلمة.
1: بس بس بس بس بس
0: يعني هالشغلة ما بعرف عنها.
1: بيعرف شو اللي جابك لهون؟
0: أنا يا خويجة من شي يومين زمان خنقت أنا ومرتي ودشرتها. خيي بقى شو بدي؟ شو بدي من شغلة؟ وبما إنه البيت اللي كنا قاعدين فيه لأهلها شحطتني. أنا خنقتها بس هي شحطتني. يا خيي سوري عقلي الله لا شو بدي خبرك يا خيي شو؟ قل شو؟ مثلاً يعني. بلعب بالسبق وسكري وتارك ولادي دشتين على الطرقات. لك لك ملحجي. وقال شو رهن لك كل صغتها
2: تيلعب بالسبق.
0: هاي مين هاي اختها؟ انا شو قلت لها اختها؟
2: يا عيني عليكي وعلى السبق.
0: تلأمنت عليها
1: يا عيني. انه انت لك يعني يا اخ هلا قلت لي عاطل على العمر ما معك ولا قرش ومداوم على السبق ومدشر مرتك، انت بخناقه بس هي شحطتك، المهم انك جيت واقف عندي هون، بكل لائحة بدك تحجز اوضة عندي بالاوتيل، لو كيف ضارب حسابك تدفع؟
0: شو خص هي؟ كيف لخبطتهم بعضهم؟ الك الا ما كل نهار سبت، الساعة 5:30 حاسبك عن كل جمعة.
1: سبت 5:30؟
0: 5:30.
1: ليه؟
0: 5:30 بيكون خلص الشوط الخامس. وظالم جاي أول. وهيدا حصان يكون بعلمك يعني بعته بيجيب مصاري وبيجي.
1: حلو كتير.
0: عيني على ظالم.
1: وإذا ما إجا ظالم؟
0: تجي جربوعة.
1: هيدو يجرب عراته ان شاء الله يبر برا ولا ايه؟
0: كلمة بقى
1: برا برا برا
0: شو؟
1: كلمة ولا كلمة عم بقلك برا برا برا برا
0: شو عم بلعب معك؟ انا عم بقلك شغلات مضمونة 100% هالجمعة يا ظالم يا جربوعة. لمح البصر دعس فيستيفال ما بيشوفوها بتسألني ليه؟ ليه؟ فيستيفال طارقين وابري بالعضل اجت بالشلش. لمح البصر بعده من سبت الماضي عم بيخيل لحد
1: تعال برا ولا ايه؟ برا
3: شو في برا؟ شو في برا؟ انا مقدر اشوف صورتي على التذكرة، هاي التذكرة لك والله صبات ولادي ولادي مش عم بيجي يشوفن، لك والله صبات الله بيشرفي مش بوجهك، لك والله صبات. رجع رجع رجع رجع رجع خلص رجع رجع مش بدك تربي كاملك توقع هيك شغلات.
1: تعال يا زكريا تعال يا خي تعال مدير يا الله
3: ما بدي جنبي
1: ولك تعمدي لي تنامك يا زلمة. مش عارف مضيلي
3: اعطيني ماستر
1: ماستر كان خي شباك من هون شباك اتركوا هلا برومن لا هولي قاعد دفتر عن خارتي
4: ما زبط
1: بهان خلاص في قد ده شو هاي المصر
4: لا لك يا شباب
1: تحلي عشان ده شو
4: في شيء في شيء
1: هلا بنشوف
4: هات نشوف
1: شو
4: هذا فستان العرس تبع مرتي سحبته من الخزانة يا أستاذ بدون ما خليها تعرف
1: ليه بقى؟
4: أأمن خي هيك ما بتعرف شي ساعة عم يخطر لها تتجوز بغيرتي
1: كيف؟ لا بس ضربه موفق
4: حطه غلط
1: ولك الله يساعدك عقلتك لو أنت رح فيك تهديها لمرتك أنت الله أعلم شو بتكون عم تعمل بغيبتك هير إذا مش مبلش من زمان يا غشيم حاني تبرجيك على الأوضة الحاني بيقدي مرته غير طب دي بقى لعدي بالحاني خي الله
5: ألو أعطيني إياها سرية بيتان وسبعتاش كلها إيه
4: ألو مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين خليل؟ كيف خليل؟ كيف أحوالك؟ مين عم يحكي؟ خليل كيفك يا خليل؟ لك خليل سوريا مبيني من عندك؟ تندهله صوت الله لك لك خليل خليل شف لي في شي صهريج ماي موقف قدام البيت اصفر ايه قلو نبريش هذا ايه شف لي موقف كله قدام البيت عيطلة عجل عيطلة عيطلة عيطلة بعدين خليل بعدين بحسبك بعدين مش حامل هلا عيطلة خلاص خليل عيط له
6: يقصف عمرك الله يقصف عمرك ريتو الله يقصف عمرك تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف
5: الو تفي ان شاء الله ريتو الله يقصف عمرك
4: مين خليل؟ كيفك خليل؟ فين يا الله؟
6: ألو يا واطية يا واطية ألو إيه ألو يا ألو يا بنت الألولة يا
5: شو؟ شو؟ ما بيخصك ما عم بحكي ما بيخصك ما هودي ولادك يقلع عليكي وليهم ما في واحد بيشبهني بقى شو؟ انت شايفتي لابنك شكيب؟ مطلع فيه منيح شي مرة لشكيب؟ انا امبارح لانتبهت له كان واقف حد المجلة مثل الصهريج راسه بس بس شو؟ شو كنت عم بقلي؟ عارفيني ما شو كنت عم بقلي؟ انا شو كنت عم بقلي؟
4: يا واطي يا بعدين ليكي دومت شو عم يعمل لنا؟
5: دومت ايه دومت شايف صهريش تبعه من هون شو عم بيعمل؟
4: عم بيعبي الخزان؟
5: ليش قصته هالخزان؟ كيف؟ لقوله حل هالخزان؟ حل تحلك انت وياه؟ تحلك مسبه جديدة حش تلعبولي بالخزان الله يرضى عليك معير هذا يا اختي بيو لدومة معيره مش حدا غريب يعني ما بدو يركب له حنفية وين ما صار جاي 10 مرات تركب هالحنفية ركبوا قروني وما ركبت الحنفية وين حش حنفيات با روني روني روني تبعي شريف هو عنده قرون كمان شو دخلني فيه الله يرضى عليك كل واحد مسؤول عن قرونه لا الله يلعنك ويلعنه انا شركه ماي كلها ما بتعجبني كل الاساطير اللي مدينا غلط بغلط ما احترامي لدومت يعني السيستم كله غلط وموقف لي صهريج الماي كله قدام بيتي طيب يوقف نصه قدام بيت الجيران خليه يطلع الصيت علينا وعليهم ما قال لي عن الفاتوره خليه مش وقت هلا وعم نحكي عن الفاتوره خلي دومت تحسبه ليك انا معش خلي دومت تحسب خليه انت حاسب دومت بعد حسابك عندي
4: واطي حيتك واطي صيتك واطي حيتك واطي قلناها حيتك من جديد حيتك واطي صيتك واطي منطقك واطي اسمك واطي جوزك واطي

شي بيأثر فعلا. أنا من وقت ما تركني المرحوم ما عاد صوتي طلع، نسيت كل الألحان، نسيت صوتي كيف كان. بس الليلة بدي غني كرمال بنتي الحلوة، لو كيف ما طلع صوتي بدي غني. وفي شي بحب أقوله، الله يخلي لنا الأستاذ بركات اللي دايما بيرتب الشغل.

ماشي الحال.

0: تصرف لغتك. كم شخص دون؟ كم واحد من ايه؟ كم واحد؟ فتاش
1: حال
0: قوم لا ما فاد فتح له كل الوقت بديهم كلهم.
2: كيف من انتم؟
0: ليه كيف غلصوا ليه؟
2: كيف كن انتم؟ عال اسمعوني منيح فهموا كل كلمة. انا اسمي عباس وهو اسمه فهد، بس انا اسمي عباس. شو فهمنا؟ اسمعوني منيح اسمعوني منيح.
1: مولي
2: هلا الساعة 1:30، عبكرة بتصير الساعة 6:30، ومن هلا لعبكرة في 5 ساعات، وبده يصير شغلي من شغلتين. يا من أوصكن واحد ولا التاني حسب الترتيب اللي رح نعطيكن إيه هلا، وبالآخر من فجر البناية علينا أنا وفهد. يا بتقولوا ايه ومنبلش من هلا نحضر للثورة؟
1: ثورة ايه ثورة؟
2: شو فهمنا؟ بالثورة لازم حدا يبلش، وهل حدا مش رح يجي لوحده، مش رح يجي لوحده، ونحن مش ناقصنا شي تنكون الحدا. انا عباس اخوت 2 البنات عم ببيعوا علك عطرات، ودموعن بللوا ازاز السيارات. ايه بي رح يموت وما في مستشفى بيستقبله ببلاش، وحده الموت اللي بيستقبله ببلاش.
1: خي صغير من جمعة ضربته سيارة قتلته، كان عم يلعب على الطريق ما رفعوا لجنيته. ليش؟ السيارة اللي ضربته كبيرة وبتلمع،
2: ونحن كلنا غبرة ما بنقدر نلمع.
1: ايه وسعوا الطريق وطار بيتنا. ليش؟ لأنه كتير صغير،
2: لأنه أصحابه صغار.
1: قبلنا نخلص من هذا الصغار وبار. بارح من عبكرة فردونا من المعمل اللي كنا عم نشتغل فيه أنا وعباس. قال اشتبهوا فينا عم نحرض العمال على الإضراب. إيه كده عم نحرضهم؟
2: إيه بدنا نحرضهم؟
1: كيف بدنا تبلش الثورة إذا ما حرضناهم؟ فردونا.
2: هلا أنتوا سمعتوا يلي قلنا لكم إياه. هي عيشي هاي، قولوا لي تشوف. بدل امرأة ألف رأة بليها أحسن، عمرها ما تكون. نحن أشرفنا نموت، أنتوا أحسن منا شيء؟ مثل الأخوة نحن وياكن، بدنا نقتلكم ونقتل حالنا. حالي ما بقى تنطاق
1: نار إذا مضايقتك وبدك تخلص منها ست حالك فيها، يا بتطفيها يا بتطفيك.
2: أنتوا كمان مش مبسوطين بحياتكن، أنا بعرف، أنا جاي ريحكن.
1: لو قلكن بيوت ما كنتوا نزلتوا هون. نحن إذا قصدناكن قصدناكن لأنه ما عندكم بيوت. وليه؟ وليه أنتم معطرين؟ ليش ساكتين؟ يا اخطفوا نفسكن واسكتوا عدول، يا ما تخلوا حدا غيركن يحكي. بدك تجي الثورة وين بدك تروح؟ منا منا وفينا
2: قد ما يستفيدوها ما ترجع تجري.
3: سيدنا سيدنا، طيب هاي اشكال ثورة؟ ها
2: نحن ما اجبرناكم تعملوا ثورة ابدا، نحن قدمنا لكم حلين.
4: معقول نعمل ثورة؟
5: خويا يا جماعة سينا سينا سينا لك من الله إيه؟ سزراو بانا قد تحكي لك كلمة.
4: الآن ثورة أنا أقول تخطيط فا حزب فا جريدة حزب فا إعداد للرأي العام فا تهيئ فا اقتحام
2: فتحت موزك من هلا بتحكين.
5: سينا وحياتك نحن ما بيطلع بينا نبلش بصورة لأنه كل واحد فينا بيتعلق.
2: أنا شو فرقة معي نضرب أنت وياهن وين دفتر لسامي؟
5: هذا الأسفل
1: أبو الصف أبو الصف أبو الصف أبو
5: الصف. أنا عدامك ليه؟ أنا عدامك هذا أجنبي سينا
1: أنا
5: عدامك بس
2: هلا يلي بيطلع اسمه بيقول حاضر وبيقرب الهون تعطيه الرقم. صحيح انه كلكم ضرر للمجتمع بس مش لازم تموتوا كيف ما كان. في ناس إلها الأولية وراح تترحموا هالأساس. وليه انا مش طايق حالي كيف طايقين حالكم؟ بركات الملك.
6: حاضر ولك شو بيت انا بركات؟ انا بركات سيدنا معي هذا الحمار.
2: قرب الهون لك قرب الهون راس ايسر كتكوفكا.
7: حضرتك
2: الحمار؟
7: نعم
2: ايسر وبركات ملحن ومطرب واحد واثنين.
7: ليش سيدنا؟
2: انتو افيون المجتمع انتو الشعب معطر وعم تخلوه ينطرب بتعطيره. عم بتشاغبوا على الثورة كتير. واحد اثنين.
7: ليش سيدنا ليش انا واحد؟
2: لانك انت اللي بتلحن له. يمكن لو ما كنت بتلحن له ما كان بغني.
7: اعوذ بالله سيدنا عم بغني لقال فقرة علياس العزوري لحنه لحنين.
2: لك بعده هيك.
6: هيدا اجرام شو هالحكي.
2: شو قلت؟
7: انا سيدنا هيدا بركات.
6: ليه؟
2: شو قلت انت؟
6: انا ما قلت انا قلت انا قلت انا قلت انا قلت انا قلت, أنا قلت شو هال يا كرام؟
2: لا
6: شو هال على الغرام؟
2: لا
6: والله حرام سيدنا حضرتك بتعلق على شغلات صغيره بلا طعم.
2: خلص بما انك ما رح تقول بما انك مطرب وملحن مش رح انطر لح بكره حتى اقتلكم. بدي تلحنوا لي نشيد الثوره جديد معكم من هلا للساعه 3:30. يا بتسلمون النشيد يا بستلم ارواحكم. شو فهمنا؟
7: فهمنا والله فهمنا.
2: تحيات القلاوز.
8: حاضر.
2: قولي حاضرة وليه؟ ما تعملي حالك رجال. انت الرقم 3 رقاصة. رؤوف صغيب.
4: انا حاضر اذا انا موجود.
2: مفكر؟
4: نعم.
2: بشو بتفكر انت؟
4: أنا بفكر بالمستقبل الثوري. بفكر بالجيل الطايش اللامنتمي. بفكر بتواطؤ الرأسماليين المخططين مع خاملي الطبقة الرازحة. بفكر بتزييف المبادئ الأساسية وكيفية تكييفها مع التيارات المحلية والحساسيات. وأخيرا إلي نظرية بعلم النبات.
2: نبات
4: علم النبات.
2: فكر انه الرقم 4 انسب شيء لك لانه كل اللي عديته حكي وانا ما بحب الحكي. زكريا الكلكل. شو هاي كل اللي قرب لعندي اشوف. لك قرب لعندي
8: لأنه سيدنا هو غريب، أنا ابن بلد هون. بعدين هذا إذا قوصته ما بهمه، ما بيفهم عربي. لأنه
2: أنت بتفهم عربي؟
8: أنا أنا بفهم عربي. لازم
2: أنت يا ابن البلد بتفهم عربي خمسة، وهو غريب ما بيفهم عربي ستة.
1: هلا لشو هالشريعة؟ من خمسة حد ستة، بل من هدتن حد بعدكن، من هدتن قدام بعدكن هيك، ومش لكم فدرشة ميح هيك.
8: إذا هيك
1: خمسة حد الستة، انت طيب. ليه على الخمسة
2: بغسل القطعة
1: وحد الستة بتبعزق
2: تحت؟ رجع علينا، يا عيني ترجع علينا. فضي
1: فكرك من هالناحية.
2: انا فضيت ايه بقول لك فرجاني على البصدود يتكلم.
1: يلا بقى حكيت تمام. شو بها؟ قربي نهار عنا.
2: شو
1: قربي يا اختي؟ قربي شوفي، فرحنا كلكم.
8: هيا شغلة معارضة.
1: وش يعني حنفوا كلكم سوا؟
2: شو اسمك انت؟
9: انتو برفقة راديو كوكبة.
2: شو اسمها يا؟
10: اسمها سوسن يا استاذ، وانا خطيبة.
2: انت شو اسمك يا عمور؟
10: جاك.
2: جاك
1: جاك جاك ضبوا لي
2: يا سوسن. ما تخافي، ما في شي بفزع. راح اعطيك اخر رقم 13، مسيو جاك 7. لو ما كان خطيبك كنت بقوصه هلا، لانه لئيم. حط الرجاء لمحلك.
8: عينك تشوف جاك بالسهره من هون لهون لهون لهون. كان هون راح لهون، شفته هون. وين وجاك؟
2: يا حوليك جاك. كارنيك مصور قاعد تصور لي هالكلاب؟ مين كارنيك؟ وينو كارنيك؟
1: وينو كارنيك؟ مين عم بعين بابا؟ مين عم بعين؟
11: شو هيدا بابا؟
1: وليش شو مالك مقبول عنك عم تعرفه؟
2: قريب الرئيس.
1: طيب انا
2: اذا عين وقع قولوا له رقمه 9 و10 صار المارد. مين صار المارد؟
12: انا سيدنا. طيب كتر خيرك على الرقم.
2: مين بعد ما ترقم؟
10: سيدنا سيدنا بعد في انا والست عبله صاحبة الاوتيل هون. فيه
2: تاخد انت الرقم 11 والست عبله الرقم 12. انتم مفضلين علينا، جمعتونا كل الجبنه في الاوتيل. هودي شويه دولاميت جبت لكم اياهم معي من البيت، مش حرزنين بس بمشوا الحال شوي على الباب وعلى الازاز. احلى ما حدا يخطر عباله يهرب من هلا لعبكره. نحنا مش فاضيين نضل نريبكن، نحنا بدنا نطلع نرتاح، عبكره عنا شغل. وهودي مظبطين تحفه على فتحه باب ازاز صغير عوضناكن البركه. هد يا فهد علن على الازاز.
11: لا هد
2: هيدي اللايحة يا بتصير لايحة 15 مواطن، نحن وانتو زللين مدعوسين بيوم من الايام ندعسوا للاخر لضحط الارض. يا بتصير لايحة ضحايا الثورة الشرفة اللي جنالهن الشرف هن يفتتحوا الثورة. معكن خمس ساعات، يا ثورة يا موت. أنا طالع أرتاح قبل الثورة وقبل الموت.

0: أنا اسمي عباس وهو اسمه فهد. شوف عمنا بس أنا اسمي عباس شوف عمنا نين ملقط لي فيها هشوف عمنا بدي اخلع لك ايه هالنيع ولاد نحن قدامك ايه ربيتك اصغر ضحية عمره 45 سنة اديب اديب اتبيك اديب نحن مش طالبين شيء عاملنا باعمارنا بس قول يا شباب انتو كلاب بس قول يا شباب لانه عندك شباب شباب شباب اتلا بدك يعني ها لا شوف عمنا جيب المجوز يا عبو شوف عمنا عملوه شو اخدت له من وقته هشوف عمنا
1: والله انا فهمت كل شيء الا هشوف عمنا ادمنوا لقيم

0: نطر تشريفنا فهمنا، رجع سألنا شو فهمنا؟ هيدا تخطيط معنوي. لا لا لا، هيدا تخطيط معنوي.
1: سمود ولا أيسر؟ سمود. بدي شوف أنا لحن هالنشيط تنقطع الساعة 3:30 بس. بدي روح للستي ونص، بدي شوف شو بده يعمل. بدي شوف كم مرة بقى بدي أقولها شو فهمنا.
0: يا أخي يا. أنا ملحن فاشل بالأدوار والموشحات والليالي، وهلأ اكتشفت حالي فاشل بالأناشيد أيضا. صرت منفض هالعود شي 10 مرات ما نزل منه ولا نشيد. خلاص أنا هويت وانتهيت.
1: ايه وشو يعني؟
0: يعني أنا بهالجو مش ممكن لحن يا أخي، مش معود لحن ألحان نووية. هيدا جو هيدا.
1: لو خيي شو بقول جو؟ إنه لايك هلأ أنت ما فيك تلحن بلا جو يعني؟ معك خبر إذا فقعوا هودي وين منصير نحنا؟
0: وين؟
1: بالجو فوق. منيح الجو، فيك تلحن فوق؟
0: فوق كل حادث له حديث.
1: يا حبيبي يا أيسر، في شغلي لازم تعرفها حضرتك. كل الكبار والعظماء في الموسيقى والفن إجمالا بيعطوا أهم إنتاجهم بس تشتد عليهم الظروف. هذا الموسيقار الكبير مثلا، هذا موسيقار معروف، وقت مات بيو لحن أعظم معزوفي بحياته. يلا لو أيسر جرب أنت.
0: هيدا الموسيقار الكبير اللي عم تحكي عنه حضرتك سمع فيه أنا، هيدا ميت بيو مش هو. هونكي بدأ تصير العملية، ما فهمين أنا. يعني أنا بدي لحن وموت سوا يا أخي، ما بيصير هيدا. لازم حدا يلحن حدا يموت.
1: يا عمي يا عمي يا عمي، نشيد الثورة بيعمل لك اسم، بيخلدك يا أيسر. أنت عارف النشيد ومدى تأثيره النفساوي على الشعوب؟ يمكن يعملوك أيد يا أيسر. ايد جلس يا ايسر، دخول على التاريخ يا ايسر. انت بتصور حالك حامل عود واقف بعربية مكشوفة عم تحيي الجماهير؟ يا خي اسروع عن شي لحن، اقتبس عن شي لحن، هيدي اليوم مش ممنوعة. بعدين انت حجتك معك، عم تلحن تحت حالة طوارئ، عم تلحن بحق الالغام.
0: انا اسرق لحن؟
1: شو
0: انا اسرق لحن؟
1: شو صار؟
0: مجنون انت، سمعتي وين بتروح فيها؟
1: لاك لاك
0: هيدا النشيد اسمي بده ينزل عليه.
1: ولا ينزل اسمك على لحن مسروق، مش احسن ما ينزل على ورقة نعوي؟ يخرب بيتك، هدي هالعود خلصني تشوف. يلا
0: بتريد تفهمني شوي؟
1: سمعته.
0: بتريد هلا افترض نحن لحنا هذا النشيد، صارت الساعة 3:30، سمعوا الشاب المناضل فترقف بنا، صارت الساعة 6:30 افتتحوا التيرو.
1: تيرو؟
0: انا اول حمامة وحضرتك الثاني، دوبلي حمام. مظبوط هالشي ولا مش مظبوط؟
1: مظبوط.
0: فدخيلك يا بركات، دخيلك قتلني وخلصني تفرجينا هالكلب انه بعرف توفى وحده مش بحاجه منكم.
1: ربك رحيم يا ايسر، والرب بياخد الجميع.
0: يا ريت الرب بياخدنا، يا ريت الرب بياخدنا. ما انا جاي على اساس الرب بياخدنا، بس ما حضرته ما مخلي الرب يشتغل شغلته بياخدنا هو. ياخدنا يشتينا كعك.
1: روق يا ايسر روق.
0: خلاص انا ملحد ملحد، أنا صرت آمن بعباس وفهد. لك هالرزمات لك لك
1: هودي الرزمات مفعول قوي كتير يا أيسر.
0: لك لك ليش ما بتجرب تفكهم؟ بركي بينفكوا معك.
1: يفك رقبتك إن شاء الله يا أيسر، أنا بدي فكهم.
0: لا لا بس هيئتهم هينين هينين
1: هينين.
0: شوف شوف شوف هالشريط كيف ظاهر من الرزمة، بيتهيأ لي إنه بمجرد ما ينسحب من هونيك يتمرق من هون بدون ما يدق بهديك على فرد مال ويتفوت على هاي بيمشي الحال.
1: بيمشي الحال
0: بشرفي. قوم شوفه
1: بشرفي، بلا ما اشوفهم انا بامن لك. تعال ضب له ريق والعود حتى نمشي. يلا
0: يلا
1: يلا عفاك. ليك اعطيني هالغراض تقلك فكن انت، انا ناطرك. يلا
0: انا يلا ناطرك.
1: يلا يلا ناطرك.
0: انا ناطرك انا ناطرك انا ناطرك انا لو ما معي شويه عصبي وايدي بيرجفوا كنت فكن.
1: فاذا ما صار شيء، بما انه حضرتك يا خبير الالغام معك عصبي الليله، ما راح فينا نفكهم لانه انا كمان معي عصبي. نحن عايشين بعصر العصبي يا اسم.
0: شو يعني؟
1: يعني هودي ما راح ينفكوا الا ما يفقعوا. بيفقعوا بنظهر، بنظهر بس من فوق. سمع مني لحن هالنشيد، بركي اذا سمعوا هو

0: tajnej. I ja,
1: i ja.
2: Šu, tamnuna, lahantu ši, bad makun seha illa švaj.
3: La, katr khair Allah, nfarajit l'azame.
4: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم معكم راديو كوكبة.
3: يعني أريحة سيزر فايض علينا الليلة. أي نشيد أي نشيد أي نشيد حيلة لحنا للكل يا شباب. واحد إلك وواحد إله وأنت ما كنتش مصي على واحد كمان. وأنتوا شو عملتوا؟
5: شو بدنا نعمل؟ عم نقعد مطرح مكان ما عم نلاقي مطرح مريح بهالأوتيل.
2: الجو وسخ جدا ملوث.
6: ما علينا مجلس الثورة وين متمركز هلا؟
7: فهد وعباس ياهو نايم بقوتي عجب بقوتي وتينو عم بيعملن شاي.
8: الاستاذ رؤوف شو رأيه؟
2: انا رأيي اعطيته وموقفي واضح.
1: شو؟
2: قلت واكرر ان الثورة لا ترتجل بشكل من الاشكال. الثورة تخطيط فحزب فجريدة حزب فإعداد للرأي العام فتهيئ فاقتحام فالوصول
3: فراحت علينا يا شباب. فشوفوا شو بدكم تعملوا. فبوف فآخ فالله لا يخليك بجاه الله. ضليتك تفول على الصورة وتفول تأجد قاعدة بحضنك الصورة. يا خيي غنجل هالصورة هزلها بركي بتغفى تشتشى. ضليتك تحكي عن التعتير. اهم شيء التعتير. شو اسمها هيدي؟ ايديولوجية التعتير. هلا اجاك التعتير تعطروا لحقك.
5: يلا هيدا ادارنا.
9: ولك روحوا كلكم جبنا. افيش واحد فيكم رجال؟ اجا رقمكم مثل المعزة. افيش واحد منكم طلع صوته؟ معزة على القليلة معه وتمعي. عشو اللي بدين في عليكم؟ انا بنت وهودي. انا مرة.
1: ايه
9: وهودي اختري عصرين. نحن كلنا عصرين. انتو لازم تحمونا. انت بس انتو زبالة مش اكتر. زبالة عرفتوا شو زبالة؟
5: يسلم تمك يا مدموزيل. يا انتو شباب انتو الحياة قدامكن ونحن الحياة ورانا. انتو اللي فيكن تعملوا ثورة مش نحنا. نحن الثورات اللي كان لازم نعملها خطيرت اليوم. يا حي قاعد بقهوة الإزاز. ثوراتنا إذا طلعت على أطوبيس الدولة مجبورين أنتوا توقفولها تتخلوها تقعد لأنها عاجزة. أنتوا اللي فيكم توقفوا. وقفوا بقى ردوا. ليش ما بتردوا؟
9: زبالة.
5: إيه ولازم يكنسوك على هالأرض.
6: على كل حال يا عم انت وياها للمتموزيل والاطابيس تبع الدوله.
10: زبالي
6: من بعد ما تحطونا بالزباله بدنا نحكيكم كلمتين. في مانع شيء؟ ولا نحن رجال ولا مش مهم. وبخصوص قضية الثورة سمعتك عم تحكي وتجرجر عن الثورة. ما يكن لك فكر ما رح نعملها. اسألني ليش بجاوبك. هيدا هالحكي واللت بلا طعمي كله ما بفيدك. انت زلمي صرت كبير بالعمر. كبير بالعمر ولا لا؟
3: خلي
6: استحي على خبرك. يعني بشرفي استحي على خبرك. واللي بقلك ايه يعني من محبتي إلك يخرب بيتك. شو بدي أنا؟ استحي عكبرك. نحن رجال.
5: بين عليكم.
6: مش ضروري بين. نحن رجال ولا؟ ولا؟ ولا؟ منيح الولا.
3: معلوم.
6: خلينا على الولا بكفي مش هلا.
3: ولا؟ ولا ولا ولا ليه عم تعبولي راسي ولا أنتوا بتعرفوني ولا؟ وليه انا ما الي صاحب؟ وليه
6: هو اللي ما بيعود راسه يحمل؟
3: وليه انا بكره حالي؟ وليه
6: بكره راسه يا شباب؟
3: وليه انا اكل حصان؟ وليه
6: انا معصران كتير؟
3: هلا انت معصران كتير؟
6: يي
3: يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي يي ي
10: علمك مزيل؟ وليه وليه؟ لمين بيحط
11: عصوت؟ شيلة عصوت أمين عصوت أمين أولاد.
7: يا الله داخلك سعدنا، يا الله داخلك سعدنا، نحن كل اتكلنا عليك. يمكن لأنه نحن كل اتكلنا عليك صار فينا هيك. شوف يمكن نحن اختينا معك، بس مرة هالمرة نبقى نحكي بعدين ونتصفى بعدين.
9: قليل اللي عملوا فيكن، قليل اللي عملوا فيكن، كان لازم يدعوسكن قبل ما يطلع. وانت يا ابو ثورة كان لازم يدعوسك قبل ما يطلع.
2: انت عنصر طائش وكلامك ارتجالي، ما بتحضري افكارك قبل ما تحكي. انت بتعرف شي عن الثورة؟ بتعرف شي عن المراحل التحضيرية؟ انت شو بتعرفي عن الفوضويين؟ شو بتعرفي عن الجدلية المادية ذي ديالكتك؟
9: انا بعرف انه في رجال وفي مرة بهالدنة، ابعرف شو هالشي. وانت مش رجال فشوف شو بدك تعمل.
2: انت معك الرقم 3 وكلنا بنعرف مينك انت، فكفي عن الثرثرة يا تحيات.
9: اه يا ابو الراس الكبير، انت اخذل عن عنك كيف قدر حامله هالراس. عمل لحلك ثورة جي يخرب بيتك، لا ثورة طلع منك ولا طلع منك غير شيء، ولا روحت عمرك دعان منين له راس الكاتب وشو طاير بالدنيا. ماشي
2: بعرف، لأنه أنا قد تخطيت جيلي وأوراقي الدفينة سوف تنبش بعد مماتي. هناك فقط تبرز قيمتي الحقيقية. يا تحيات، أنا يمكن مش رجال بس أنت مرة زيادة عن اللزوم، أنت مرة ومكترة.
9: أنت ماشي ما بعرف عشو محترمينك، ولو ما كانوا ماشي اكتر منك ما كانوا بيحترموك ولا كروح.
7: يا الله استاذ بركات، شوف هيدا الصورة تبع عائلة بابا.
3: العائلة؟
7: ايه، هيدا انا ومرته قبل ما بجوز بابا. هيدا الصورة صار له 31 سنة.
3: هيدا شو هيدا؟
7: هيدا مرته. لا هيدا مرته. هيدا الصورة بذكرني يوم راحت عند اهله قالت بدي بجوز. شو بابا كانت صغيرة، شو 15 سنة يعني. راحت وتعرفت انه لا اهلها ما بدها، صرت بدها تنتحر، جابت ديمول بابا.
3: من اي من اي؟
7: انا.
3: انت جابت ديمول؟
7: ايه.
3: ليك كيفك انت؟
7: الحمد لله. اخ بابا شو كان شغلات له هذاك الايام، بده بنتحر، ديمول، ديديتي، نفتالين. الله كان في إخلاص بابا. شوف هذا ابني أول.
3: الأول بشو؟
7: بالبيت.
3: وابنك الثاني وينه؟
7: بالبيت.
3: ولك تقلت حالتك منيح بالعربي يا كرني.
7: شوف هذا صورة أخت تبع مرته قبل ما بجوز بابا. واقف أنا حده بعد ما بجوز. تعرف أخت تبع مرته شو قالت وقت أنا جوزت أخته؟ قال ادفع لك يا كرنيك، كان بيحبني بابا. ايه شوف تفوه كيف ما ينعوجه. شوف كيف انا زعلان ما عم بحرك بابا.
12: سينيور عيونه بير فافور، انا كابيتو كي كوزا سوتشيسو سينيور. بيا تقبرني انت. شو بو هذا؟
2: بده يعرف شو صار، بعده مش فاهم.
12: يا عيني لك وين بعده.
13: Ma per favore, non ho capito che cosa è successo, signor.
12: Roberto.
13: Che cosa?
12: Roberto.
13: Ma che cosa?
12: Ya Allah. Martadella. Togliene, me ne andi con
14: me.
12: هايدي بتفقع طش، نحنا منصير بازيلا. بازيلا ورز، بازيلا ورز. يا خمي
13: ما بيركي توتو لديناميتا، لديناميتا بيركي بيركي
12: ديناميتا، عم بغنجة ديناميتا، ديناميتيتا.
14: بدو يعرف ليش بيركي، يعني ليش
13: بيركي.
7: ثورة روبرتو، هي غابورتيون روبرتو، لا ثورة، الثورة سي ثورة،
2: ريفولوسيوني.
13: ريفولوسيوني
7: ايوه.
13: ما بيركي، بيركي لا ريفولوسيوني سينور، بيركي
15: بركات عم بحكي معك.
16: بعرف ايطالياني يا اخي.
17: ماسينيوري فالو كابيري كي دافون داربي يا دومان.
15: عجقت عجقت يا شباب عجقت منيح.
17: ايكو بيركي ماسينيوري فالو كابيري كي دافون داربي يا دومان.
15: بحياة الله.
17: يا جاري سينيور.
15: بشرفة.
17: دومان. دومان ماتينو
15: سينيور. عجبك شو عم بيقول؟
17: شو عم بيقول؟
15: شو بعرف؟
17: يا اخي وعم يكون عم بيقول شي ها؟ بس حرام بس حرام عليكم فهموا شي كلمة لهالزلمة. شو بدك؟
2: زكريا زكريا زكريا زكريا حكيني كلمتين
15: بالاذنون.
2: فهموا كلمتين لروبرتو قل له فاتشيستي امبتشيلي. امبتشيلي يعني بيفقع
15: بيفقع. نيح
2: فيليو فيليو دي بوتانا.
15: شو بوتانا؟
2: بوتانا يعني عباس. قلت أنا يعني عباس.
15: شوف كيف شي استنى
2: شي
15: روبرتو تعال اسمع هلا نعم ايضا فاتشيستي فاتشيستي الله وكيلك يعني imbecile imbecile
17: لفتيله
15: لفتيله وتحميله هوني تحميل عباس هوني ليه هالعملية كلها
2: فيليو دي بوتانا
17: ايو فيليو دي بوتانا ايها
2: كريتينو
17: يلعن ابوك.
18: انت دينا بتهون الامور خي معقول نخلص طمنا
15: اول مره مش عم تطمن شغله ضايقه كثير يا ثوره يا موت اذا شينا تنفكر بالثوره بالله انه الشغله بدها
16: يا خي الثوره مش وردي اتفكرش فيها نحن جماعه منفضين ومعترين وعلى الحديد وقرت من هاي الحيله ما بقى في لي وما بدنا نعمل ثورة شو بقولوا الشغلة حلوة
19: يا خيي ما بدنا نعمل ثورة
17: خلاص يا بركات
15: أنا معي رابور من الحكيم بيقول لأول يعمل ثورة بدك ضر حالي يعني كيف
17: اه ضر حالك
15: لا كيف شو
17: زكريا بركات خيي هذا الحكي كله ما بيطلع قولوا له هيك شغلة واضحة يا أخويا شو بكون
15: شو يا
17: أخويا راحت علينا
20: يا أخوان
15: يعني انقطع يا اخوان الامل
21: رح نتقوص كلنا سوسن رح بتغل
22: رح بتغل
21: ايه فلل عباس
22: ليش
17: المهم في من هون سوسن كم يوم بتخلصي امك بتخلصي جاك بتخلصينا
23: سوسن انا بحبها وبدي موت كرمالها انا ضحيه حبها لاخر نفس
24: بعد جهل ان شاء الله يا ابني
25: عشان روحي
23: بعدوا عني وليه انا بحبها
26: وعا يا صبي من هالغيبوبه وعا
17: الله يلعنك على هالجاز اللي مبلشي ب 14 قتيل
23: انا بدي موت فيديها ايه بدي موت فيديها
0: ايه بس يا اخ انت بدك تموت في ذاها انت عم تلفي. نحن هون باردون ماتموزيل سوسن 13 14 واحد ما حدا عم يلفي. يعني مش مستعدين ابدا نموت في ذا حدا. فهموا لي اياه مش مستعدين ابدا نموت في ذا الثورة.
1: ساعة ثلاثة ونص
0: فترجاك عم بحكي مع حبيب بس انت عم تعني. يا أديب الثورة يا خي يا أبا متيس أديب متيس أديب. بدي أسأل قدامك هلا أنا شو يا خي أديب شو رأي شو ردك على الشر أنت؟ تفضل شوف احكي. ما رح نحكي أبا حبيتك تعرف بس تفضل.
4: تفضل أنت
0: لوين؟
4: لان
0: لوين لوين عشان شوي
4: لا عندي لفوق عالدرج وليه تطلع قدامك؟
0: ليه؟ ليش ما شنات؟
4: عزو ليه؟
0: لا عدنا
4: خوتك
0: يعني من هون باين أقوى من هون
4: باين أقوى اطلع
0: خلين شوفك من هون
4: لا أقوى جماعة الساعة 3:30 تفضلوا
5: غنوا له حيلا النشيد.
8: مش حافظين ولا واحد
5: ولا هو النشيد الوطني
8: ما هذا اللي مش حافظين.
4: جايين الصوار يودعوكم قبل ما يستجهدوا.
20: سيدنا
4: بتحبوا تقولوا لهم شيء؟
0: اه بترجاك
20: دخيلكم سيدنا سيدنا.
4: شوفي
0: سيدنا تتطول بالك خمس دقايق بس مهني خمس دقايق تحكيك.
4: شوفي
0: شغله مهمه كثير سيدنا.
4: عمالك علان يا فهد. مش معقول. شوفي
0: سينا سينا سينا فاضل نقول لوحنا حضرتك
4: يا فهد. طيب عليهم كلهم الفوق خلي يرتاحوا بوضعهم شوي بس خلي عيونك مفتحة منيح واللي بيتحرك اوصوا على الحرك مثل الاخوة نحن وياهم مش بيناتنا ساعة او ساعتين. هاي نكتة ولاد حكوا. شوفي
0: سيدنا نحن من سيدنا نحن من ساعتها اللي حكيتنا سيدنا نحن من ساعتها سيدنا اجتمعنا وتبحثنا وحكينا سيدنا واعترفوا الكل بضرورية الثورة.
4: انا مش ناطرهم تعترفوا.
0: ايه لا بس انا انا انا انا انا انا بقول لك سيدنا.
4: شو بدك تقول
0: سيدنا؟ انا بعرف انت شخص وصل فيك التعتير لمطرح قال لك يا انا يا انت.
4: انا اللي قلت له.
0: ايه طيب سيدنا طيب انت قلت له. بس اخوي اثنين بنات دموعهم بللوا ازاز كل السيارات صبي صغير مات
3: وبي رح يموت ومستقبل أسود وتشرد يعني يعني يعني يعني يعني, يعني, يعني يمكن تعتير شغل بيتكم. ما تقولي له
6: شغل بيتنا ايه قبل ما أخذته الطريق؟
3: حال حضرتك على هالأساس شاعلة النقم وحرقت لك وجهك ومع التقشات رقد بك توقف جريمة الفقر مشي مطرح؟ فكرت بالثورة؟
6: الثورة ايه؟
3: وكنت مقتنع كمان انه الثورة هي الحل الوحيد.
6: ايه ما في غير حل، هيدا قدر مش راضي يبقى حيط.
3: سيدنا الثورة صارت قدركم بعدين، بس كان في حل قبل الثورة انا بعرف. بس حل كانت توقف تحته احلامكم عند الفقرة.
6: شو هو؟
3: سيدنا انت ما كنت تتصور انه معقول بيوم من الايام تحبك بنت غنية وهي اللي تعيشك وتعيش اهلك وتفرش البيت. يمكن كنت تتصور تحلم، بس كنت رجع تخزي الاحلام وتمشي ليوم مع الترالي تبقى حايط. حملت حيلك وجيت لهون.
6: لا شو تيحلم الواحد، ما اللي فوق ما بينزلوا لهون، بدنا نحن نطلع نركبهم من فوق.
3: مزبوط سيدنا مزبوط، بس الحب يدرك اللي فوق لتحت واللي تحت لفوق.
6: كيف يعني؟
3: سوسن سيدنا سوسن.
6: شو بها سوسن؟
3: ساعة اللي شفتك سيدنا
6: ايه
3: تخرسنيت وما عاد تعرف تحكي.
6: وليه؟ ما كلكم تخرسنتوا.
3: ايه بعرف سيدنا بعرف، بس هي غير شيء. نحن خاف. هي غير شيء.
6: ليش؟
9: تستمعون إلى راديو كوكبة.
3: حب سيدنا.
6: بتحبني إلي؟
3: عجبك؟ ولد خطيبة رح يخوض، بس إمه في دماغه في كتير شريف. قلت لها إذا بتحبيها بنت تجوزي، تعرف بنتها الوحيدة وحاطة مستقبلها ومصرياتها كلهم تحت تصرفها. وإذا بتعرف شو يعني مصريات الست عبلة. الست عبلة يا أخ، عندها سرع نزولي غير هذا، عندها ستة عليها المصاري زاد. مصرياتها لمين؟ مصرياتها لبنتها سوسن. وسوسن بتحبك سيدنا، عم تبكي لأنه حبتك بلحظة وعرفت إنه بعد شوي رح تتركها وتموت.
6: هيك عم بصير وأنا مش عارف.
3: سيدنا إذا حضرتك تجوزت المتموزيل سوسن بتكون حصلت على غلة الثورة بلا ثورة. بالثورة الغلة بتقسموها الثوار، هون أنت وحدك، الغلة كلها لك. لك شو بدك تقلي؟ شعبك والباقيين هالناس المعترين. بعرف يمكن كنت بدك تعمل ثورة كرمالهم كمان عظيم، بس أمن حالك قبل، أمن أهلك، جوز تحبات واستقر. بعدين إذا شي ليلة أنت وقعد على التلفزيون فقت شوي على شعبك، قوم عود بلش خطط للثورة. ساعتها تطلع الثورة أنضج، ويمكن بيكون صار موسمها أكتر مليون. ولك على القليل بصيرش مع مجلس الثورة عندكم بالبيت.
6: منك هين يا تينو، بس في شي نسيت تضرب له حساب. هالناس اللي هون بالأوتيل شو بدهم يقولوا عني؟ بدهم يعملوني مضحكي؟ لا انا ما خلق اللي بده يضحك علي.
3: سيدنا من بعد امرك نحن ما لغينا الثوره، نحن اجلناها. وراح يعمل استاذ رؤوف خطاب يفهمهم كلهم هالشيء. نحن ما لغينا، نحن اجلنا.
9: هنا راديو كوكبة.
6: انت معود دائما تصمصر بثورات من هالنوع.
3: مش انا سيدنا، الحب. انت كمان حبيت.
6: شوف عنا

0: أيها الناس، يسرني أن أخف اليوم وفي هذه الساعة العسيرة بالذات لأشيد بعظمة الحدث، لأشيد بمدى خطورة هذه المناسبة. عرس اليوم أيها الزملاء ليس عرسا كباقي الأعراس، إنه بداية درب وعرة نحو النقبة المدروسة وتبلور الاحتجاج. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا حمامة السلام فري، أنا وقت الصدام وقد نبشت أوكار الخمول جمعاء، ولن يكون لك مكان في بلادنا بعد اليوم. إن السلام خمول، إن السلام ذل، ولن نذل بعد اليوم. عرس اليوم صرخة في وجه الطبقية، عرس اليوم زلغوطة في وجه الاستعمار، إنه زفة الأجيال الثورية القادمة بعدنا. أيها الثوري الكريم، أيها الثوري الكريم، يا من بعرسك حطمت أجيالا ذليلة، تحية مني لك، تحية مني لك، يشهد عليها الثوار الراحلون. الدرب أمامكم طويلة، الكلام لك وللزميلة. أنجب جحفلا ثوريا من الأطفال، أنجب جيلا شامخ الرأس لا يرضخ لأحد. أمنوا المستقبل الدامي لأولادكم واطلقوا العناد لهم، أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة.
1: يا بابا هذا جبران.
0: بعرف هذه لجبران، وما أعصب جبران في هذه الجملة. زميل جبران، لا تحبس أولادكم، ولا أعرف إذا كانت هذه لجبران ولا لإلي. لا تحبس أولادكم في البيت ولا تعودوهم على السجاد الدافئ وتبيتوهم. دعوهم يتفتحون على ثورات العالم، أسمعوهم أناشيد، أناشيد لا شيء غير الأناشيد. فبهذا تحققون آمالي، آمالنا، آمال الجميع، آمال هذا الشعب الكادح، هذا الشعب الكادح. عشتم وعاش الشعب وعاشت الثورة، وإن شاء الله بتتهنوا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: بقى يا سيدنا الكريم طلعت لك هالدولة لفوق على السهل وقال ممنوع زرع الحشيش. اسمعوا اشعوا يا جماعة، نحن عايشين على هالشتلة. لا ما في، كيف ما في؟ الحاصل بالنهاية عدنا زرعنا ضرع، طلع الموسم يا أبو الحبيب وجينا تنحوش، ما لحقنا وصلنا بنص أول جل. دخنا يا شيخ دخنا وله
1: ليه
0: عرنوس الضرع إذا شميته بتضلك مسطل على ثلاثة أيام. بعدك بتقلي شعب بيحب الضرع وأرض ما بتعطي إلا ضرع لو بدك تحرقها ضرع. بوشار بوشار هذا زكريا أكل عرنوس مبارح عشية بعده مطروح واعين كان فيك توعي.
2: شو بدك بالحكي؟ هيدا الدرى صار من تراثنا.
0: الله عتراثنا الله تراثنا ضخم يا زلمي. شو قصتك انت؟ عين المي طير الشادي زقزق العصفور
2: وفي عندك شلح الزنبق.
0: الله عشلح الزنبق الله لا يشكت في الوادي من شو بيشكت قبرنا. وهيهات يا ابو الزلو ومن طاقة العرزال
2: الله الله قليل الموسيقى تبعنا شو فيها شلعات معزة قليلي وشو صار مكسر فيها جرار على العين يا عين.
0: بيقلا شو لقيني على العين هو بفكره انه شو رايقة على العين منظر رومانكيتي كتير على قد ما صار في ناس مقعدين يلتقوا على العين صار في تجمع شعبي على العين.
2: شو هالتراث هيدا ولو ولو
0: ولو نبشوا المريخ وبعدنا نحن عم نفتش من لحن الدلعونة الدلعونة نحن طورناها للدلعونة. سامع الدلعونة واحد عم يدق على السكسيفون
1: ليكو هذا المعطر قلو جمعة فشخ رايح جاي رايح جاي يا عمي حدا قلو شي كلمة روقه.
3: طول بالك يا سيدنا شو صاير بالدنيا مسألة هونة بتهون
1: يا استاذك عدلك شي شوي حش حايس بكرة بترجع المدام وين بدها تروح مالنا فهيمة وراشدة على نفسها.
4: ليكو انتو كلكم مسؤولين عن اللي صار بعد متصافة كم يوم قل وينها بدي اعرف وينها. بس انتو شو هنمكم دي كان لازم تكون مرت اليوم بس روقوا اخرتكم كلكم عن يدي انا بعد بتشوفوا.
2: روق يا استاذ روق
0: روق يا استاذ. اه يا شقي يا ايسر

0: بس
1: هنا لهون
0: اخذ لانين بالونزي
1: وليك
0: هربوا

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: سألك سرعة على الإعلانات ده زوزة دومت زحلي يا دومت دومت زكريا تينو تعال شوف الكنبيه يا تينو
2: ما كلهم راحوا كيف المدام منيحة
1: بس والإخلاص بس بدي شوف لوين راحوا خليك هون
3: انا هون اذا بدك شي انا وين راحوا لك بالدروس يا
1: بينو
4: انه فكرك فلا ها والله لازم فل عيتها مشيت سارة بلاي خليني فل قول انا معود فل وخليني
1: فل عم بقلك فل
4: ولو مش عارف تمضى على سلامي هلاك فعني شكاف لا فعني شقاف بركي بيذكروا التاريخ ما بتعرف هيدا الكلام

0: هنا راديو كوكبة.
1: نحن يا خواجة فهد تاريخنا مثل باينا وينو باينا شو عملتو لنا بباينا وينك يا باينا ولو هيك بتعدوني بصورة بترجع تلغوا بشرفي أنا وعدت فيها وعدت فيها وكنت قاعد نطركن هون نطركن وشوف يا الله كنت وعد ولادي جبلون لعب من الثورة معك شليرة وقاعد تلغي ثورات كمان

قول انا شرشوح. شرشوح واولادي تعودوا على الحقيقه، صاروا يعرفوا بيون شرشوح. بس انت غير شيء. انت معك سلاح وشرشوح. عم تلعبوا فيهم يا اخوي جفاف، صار لكم زمان عم تلعبوا فيهم. تعطيني واحد لاولادي، اعطيني واحد لاولادي، رشاش واحد، ثورة واحدة. انت بتعرف اذا اولادي اخذوهم شو بيعملوا؟ انت ما بتعرفهم لاولادي. ولو يا استاذ فهد، ولو يا فهد، ولو فهد بدي اقول لك فهد.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

حلو البيت، البيت المعمر عالصخر لوجاه، البيت المعمر عالصخر لوجاه ما يخوف صحابه كتر لوجاه، بعكس من بني عرم اللوجاه دبيب الوشم بيصبح خراب.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هالنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة

0: هنا راديو كوكبة.
1: سلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة إليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس.

0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
1: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم. يا عيب الشوم قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمره خبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

الوجهك يا خلو وجهك يا خلو كل الحلالو الوجهك يا حلو كل الحلالو

الوجهك يا حلو وجهك يا حلو كل الحلال ذوق لك وقلبي غير حبك ما حلال هلا حبيبي حبيبي لك حبيبي حبيبي لو طلب روحي حلال

له برخي ولا بشد له وعم بيزعلني لله انا بقسى ولا حن له وعم بيزعلني لله برخي ولا بكتب له.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: رجع مالك احسن ما تخلص اوام.
1: يسلم بيتك.
0: يلا قهوه معاك خلينا جميل كمان.
2: زرت ريت
0: حاضر. يلا
3: مرحبا درويش.
0: اهلا مرحبتين.
3: ممكن استعمل التليفون؟
0: معلوم تفضل تفضل. التليفون صاحب التليفون احسن. هي
3: الو معلم سمير، انا الخياطة نجوى. وحياتك نسيت عندكم البطانة والزرار على الصندوق، اذا ممكن تشوف لي اياهم. موجودين؟ طيب اميني تحفظ لي اياهم عندك لارجع. ايه وبيكون احسن كمان. ممنونتك. درويش.
0: نعم.
3: اذا في حدا سألك بده يستأجر أوضة؟
0: إيه؟
3: أنا بيتي واسع ممكن أجر أوضة.
0: كتار عم يسألوني، ليه قلت لي من الأول؟
3: يا درويش ما فهمتني، وأنا كمان عم يسألوني، بس ما بدي أجر من مكان.
0: إيه؟
1: مادموزيل أنا عم فتش عودة، ممكن تأجروني يا إليك؟
3: إلك أنت؟
1: أنا وحدي، لا قدامي ولا وراي. بظهر من الصبح أنجح أرجع المساء.
0: إيه درويش مثلي مثل زنجو، درويش مثلي أنا.
3: طيب بس بدي اسال اختي بالاول. على كل تنسى وبنا درويش بدلك على بيتنا.
1: شكرا يا نسي، مع السلامه.
0: ايه بيت فوق جنب بيت ابو ملحم.
1: درويش.
0: نعم.
1: هي واختها ساكنين لحالهم؟
0: ايه بس انتبه اوادم تيفضل عنهم، من اشرف البنات عنا. بقى خليك درويش ادمي مثلي.
1: ولو يا درويش أنا بهالعمر وعم بتسمعني هالكلام.
0: بعدين أنا شكرت فيك وعملتك درويش مثلي، ما تسود لي وجهي. ها
1: لك عيب لك يا درويش، أنا شخص عم فتش على رزقتي على معيشتي، أنا بيني بك أشياء.
0: طيب باردون، بس بدي أسألك، ليه بدك تستأجر أوضة؟ وين كنت ساكن قبل هلا؟
1: آخ كنت نايم عند واحد صاحبي، بس اللي ظهر آخر مدي صار يتضايق فيي.
0: لك يلا فكرك انت كل الاصحاب اصحاب.
4: لحظة ست ملحم، تاكلت كافية درز هالقطعة اللي بايدي بس.
5: عماهلك حبيبتي خلي راحتك، انا مش كتير مستعجلة.
3: والله مشوار متعب.
4: هاي جت اختي نجوى هلا بتساعدك على تنقية الموديل.
5: يعني هالموديلات السنه شي بحيرها. تعي حبيبتي ساعديني بتنقية الموديل. تعي
3: تكرم يا جارتنا.
5: الله يكرم.
3: بس دقيقه ترتاحي شوي.
5: ايه طيب عيني.
4: شو مثل عادتك بيظهر جيتي ماشي كاختي. طيب كنت جيتي لك بشي تاكسي؟
3: لا حبيبتي لا، انا هيك خصوصي بجي مشي حتى اعمل رياضه. من ساعة ما رحت أنا على السوق أنت عم تفتشي بهالدفتر؟
5: لا ولا وبعدني لهلا، رحت على البيت ركبت على الطبخة وجيت. شو بقى شي لحيدر سبب؟ أنا عجبني هالموديل هيدا. لك طب
3: تشوف
5: شوف تنشوف حلو.
3: إيه بس انتبهي ست أم الحين، هيدا الموديل بنصحك كتير.
5: صحيح.
3: اسمعي مني وخليكي على الموديل اللي نقيت لك إياه أنا امبارح.
5: أيه دخلت نسيته
3: أليس. هيدا هيدا بيلبق لك اكثر شيء لجسمك، خصوصي الشقفه اللي جايبتيها انت برحله هالموديل.
5: ايه منيح لك يعني. يلا تكرنا على الله، قومي اعملي معروف وخذي لي قياسي. طيب شو انا عندي بلا جياب، مش احسن قصدي؟
3: يعني بيسوى بجياب بيسوى بلا جياب، هيدا ذوق.
4: ست ملحم.
5: نعم.
4: انا عندي تبقي على الفستان لاولاني، لقيتي له موديله بالدفتر افضل ما تغيري.
5: صدق هيك عرايتك بلا ما نرجع نندم الاخر. يلا خدي لي قياس يا مني. ايه علينا، اكيد اجت شي زبونة تلهينا هلا.
4: خليك بشغلك انت يا اختي، انا بفرح.
3: اوكي.
1: نهارك سعيد.
4: نهارك سعيد مبارك. بتريد شي يا عم؟
1: جاي شوف الأوضة اللي بدكم تأجروها.
4: أي أوضة؟ نجوى؟ انت محكي العم بخصوص اوضه للاجار؟
3: ايه مزبوط، الاوضه الفردويه اللي مدخلها من برا، فرجيها.
4: تقصدي هيدي الاوضه يعني اللي برا؟ طيب ليش ودك تاجريها كاختي؟
3: ما هيك رايحه ديعان ومش عم نستعملها كاختي، نستفيد من اجرتها، شو رح نخسر؟
4: طيب مثل ما بتريدي. تفضل يا عم تشب فرجيك على الاوضه.
1: انا مش مفرق معك كيف ما كانت تكون.
5: تفضل. كثير منيحه
3: هاي، خلصنا.
5: يسلموا دقيتي.
3: ان شاء الله بكره الصبح بفصل الشقه.
5: شكرا. بس دخلك بدي اسالك، بس ما بعرف كيف رح تطلع مني. بوافقكم انتو تاجروا الرجال معكم؟
3: ما هيدا الباب هلا بنقفله بالغال. ايه؟ بصير المستاجر يفوت ليا من برا.
5: الى باب خير. ايه اذا كان هيك معلش كثير منيح.
3: تصوري هو فايت ظاهر من هون لك.
4: يظهر الاوضه عجبته كنجوى. اتفقي معه للعرض.
1: اذا ما عجبتني الاوضه بتعجبوني انتو يا بنتي.
5: شو شوفي عينه رفيعه اخونا.
1: متاسف يا اختي، هتهمي مش اللي انا غلط.
5: لا لا يا خي، انا ما بعني شيء عدم المؤاخذه، لايك انا بحب اتولدن كتير. يا اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. الاسم الكريم من غير شر.
1: اسمي حسان يا اختي، حسان. قديش بدكن اجار الاوضه؟ مع العلم اني انا رجال اجباري.
3: اجباري على بعضنا يا عم. بس شو بتشتغل حضرتك؟
1: انا بعدني متجدد بهالبلد، بالوقت الحاضر بخلص معاملات الناس بالسرايا، باخد اجرتي منهم سنحة نفس.
5: ايه يا عيني، صدق ما اطيب النفوس السموحة، وكلنا عايشين بهالدنيا على سمحة النفس. يلا بالاذن، تركت الطبخة على النار احسن شو بكون صار فيها.
3: اسمك معي.
1: حضركم.
5: بكرة تفصلي لي التيار مش هاي؟
3: تكرم عيني. الله يسلمك. تعي سلينا.
5: ايه ولو الله يسليكم برحمته، بس اخلص شغلي بيجي، بديش عزيمة.
3: يا اهلا وسهلا. تفضل تفضل يا عم تفضل. قلت لي وحدك ما هيك؟
1: وحدي وحدي يا بنتي، الله وحده. بس دخليك هشقفة الارض قدام البيت، ليش تركينا هيك بور؟
4: شو يظهر حضرتك تشتغل بالزراعة يا عم؟
1: والله يا بنتي الانسان لما بيقصد بيطلع بايده يشتغل كل شيء. انا بوقت الفراغ رح خليها تصير جنة هالشقفة البور هيدي.
4: شو رأيك يا مجدة؟ والله مثل ما بتريدي يا أختي، انتي أكبر مني والقرار النهائي إلك.
1: أنا بنيكم بنيكم على المحبة والتفاهم بيناتكم، أنا فخور فيكم.
4: ولو يا عم اثنين خيات يتامى، قال ما نكون متفقين ومحبين لبعضنا.
3: طيب يا عم، هلأ نقول على الأوضة ومش رح نختلف على الأجر.
1: وأنا مش رح خلي علي، مش رح خليكم الا تكونوا راضين علي كمان.
3: وبما انه هلا انوجدت عنا ترم الظهر، شو رايك نتغدى سوا؟
1: للحقيقه يا بنتي انا جوعان، وخليها تكون افتتاحيه المعرفه بيناتنا الخبز والملح.
4: وهي انا فايته حضر الغدا.
2: جهزي عن جديد بيظهر؟
5: نعم؟ ايه ليش لا؟ وشو رأيك نرجع نعمل عرس عن جديد كمان؟
2: ايه فيش مين؟ يلا رجعي عبك بي، طروح اطلبك عن جديد ونعين موعد لعرس جديد، شو رأيك؟
5: ايه اذا ما كانش في مانع، نزال هلأ لعند الصايف وشوف شو بدك تجيب لي خطبة. ايه بس وينك، انتبه هالايام غير هك الايام، تعرف بدك تجيب لي صيغة تليق بمقامك الرفيع. يلا يلا عجل شاي تاني.
2: هاي عم بلش تاخديها عن جد. روح عمي روح، انتو النسوان مثل الجيش ما بتهتسوش الا بالغربة لي بس.
5: وليش انتو رجال هديوك خليتولا شي لهالدجاجة المعطرة؟ خالص الحمد لله، صياح على الفاضي ومنقودين اللي فوق الغربة واللي تحت الغربة.
2: عم تخليك روح يعني، اخذتك عن شغلك تاخديناش روح.
5: لطيف يا لطيف، شو صاير عينك دايقة؟ ايه حق على فوق على فوق. هات لك شي 300 ليرة بدي سدد لحساب القديم الخياط.
2: نحن اللي منقضين اللي فوق الغربال واللي تحت الغربال. ايه؟ تحت خاطرك.
5: قدم خاطرك.
2: أجيب المصريات. ايه لا ما عنده شرقي يا ست. افش معي غيره 500 ليرة بتسدد حساب الماضي
3: ايه
2: وبيفضل معك
5: للمستقبل. يعطيك العمر الطويل الرب. لا لا يا ابو ملحي، مش كل الجوق مثل بعضها. الجوق اللي مثلك بيفسحوا المجال للدجاج يتنقوا دماغه وعلى ذوقه. يلا باي باي. بدك شي من الخياطه؟
2: وصيلي على شرويل مكشكش. يا لطيف يا لطيف المصاري، كيف بتحول غوام العبسي لبسمة.
0: ايه يا فتاح يا رزاق يا مقسم الارزاق يا رب. يا كريم
6: مرحبا.
0: مرحبتين. اهلا وسهلا.
6: شو عم تعمل هون؟
0: كيف شو عم بعمل؟ اوضه مستاجره هون.
6: مين مأجرك اياها؟
0: الخياطات اللي شو.
6: وبقديش مأجرينك اياها؟
0: والله بوقت الحاضر سمحوا لي اقعد فيها هلا هيك بعد ما اتفقنا على الاجار.
6: ومنين معهم حق ياجروك اياها؟ معك سند اجار؟ فرجيني اياها تشوف.
0: لك يا خيي عم بقول لك سمحوا لي اقعد فيها بوقت الحاضر، يعني بعد ما في سند اجار بيناتنا.
6: ايه بيكونوا عملوا لك ورقه برانيه بالاجار، اعطيني اياها تشوف هيك.
0: لك يا خيي عم بقول لك لا ورقه برانيه ولا سند اجار. شو بيظهر حضرتك صاحب الملك؟
6: نعم حضرتي صاحب الملك، وشرطي الاساسي مع البنات ممنوع ياجروا حدا معهم ابدا.
0: طيب اسالوا للخياطات.
6: طبعا بدي اسالوا. شو فوضى الحكايه فوضى.
0: الله لا يعطيك عافيه، خايف لي يخربط لي سعي هذا صاحب الملك.
5: ما الله عليك يا خزن عين، ما ارشق صبيعك بشكل ابره.
3: ما فقنا على حالنا يا جارتنا والابره بايدنا، عشره عمر نحن وياها.
5: ليش هو في اشرف من عشرتها هالابره كنجوى؟ قليل ما عم تلبس ناس، هي بتركض والخيط بيركض يحيك وراها.
4: يا حسرتي كل معشتنا من وراها.
5: ايه خلي عنك حبيبتي خلي عنك، انا بفتح. اهلا وسهلا بجارنا منصور. شو ان شاء الله جاي تفصل لك شي تنوره يا مش تيار؟
6: لا والله جاي شوف شريكتي بالملك. يعطيكم العافيه.
4: ايه زيدك عافيه عم منصور.
3: تفضل.
6: لا شكرا مش مطول، سؤال ورد جوابه.
3: سمعتك عم بتقول شركتك بالملك، مين يعني شركتك بالملك؟
6: انتو انت واختي، ليش في غيركم شريكي بالملك؟ ناين معكم حق تأجروا الأوضة بدون ما تستشيروني؟ بقدر أعرف؟ بسند الأجار اللي بيني وبينكم في شرط بيقول ممنوع على المستأجر إنه يأجر حدا معه أبداً أبداً. طلعتوا عليها الشرط؟
4: مظبوط عم منصور، بس نحن سكنناه بالأوضة شفقةً على حالته مش بالأجار.
6: لا اسمحيلي، هو قال لي إنكم أجرتوا إياها بالأجار.
5: طيب دخلة وبنفرض مأجرين إياها أجار، شوفي يا شو صار.
6: صار كتير يا ست الملحي، أو بيزيدوا لي الأجار أو بدي أقدم شكوى وإشحتهم من الأوضة.
5: وليش مضيق عليك كتير؟ حرام رجال فقير الحال ومعطر ساكن بهالأوضة كخي منصور.
6: لا مضيق علي كتير إيه ست الملحي، مش كافي أجار قديم ورخيص حتى يستفيدوا فوق الإفادة إفادة.
5: لك شو تحكي كل الناس مثل بعضها هاي.
4: طيب بسيطة عم منصور ما تزعل، من اللي يخلي الأوضة؟
6: إيه هيك؟ وإلا مضطر أقدم شكوى عليكم أنتوا ساعتها. ببقى بشوف.
3: لا والله مش رح قله يخلي الأوضة واللي بده إياه يعمله.
4: لا يا أختي دخيلك هيك بهالشكوى بيطلعنا برات البيت.
3: ما بيقدر يطلع حدا، بندعي إنه رجال ضيف نازل عنا.
4: بس الضيف بينزل لمدة معينة مش مثله على طول.
5: بسيطة يا طانت بسيطة، أنا عندي رأي. إذا كانكم شفقانين على هالرجال وبدكم تسكنوا بهالأوضة اتفقوا مع صاحب الملك وتفعوا له نص أجار.
3: حق معك ست أم الحين، إذا صاحب الملك بده يحرج لنا موقفنا هيك رح نعمل.
5: إيه؟ تعرفوا ليش؟ لأنكم إذا بدكم تقولوا له حتى يخلي الأوضة
7: بجوز عني، بجوز يتمنى، او بجوز يدعي انه مهجر، واي مهجر عم يقدروا يطلعوا من سكنه بهالايام.
4: طبعا على هالبنا صاحب الملك كمان ما بيقدر يطلعوا.
3: يا عمي صحيح، ليش نحن اخدين لهالاهميه الكبيره؟
7: فاذا هلا ما دام مرتاح البال كفي لي تحضير البروفا تعملي معروف.
3: تكرمه.
7: اجا لهنا على الفاضي حضرته.
0: كي ابو ملحيم الله ينعم عليك. ليك هاد جيرانك البنات الخياطات شو رايك فيهم؟ منيح ما هيك؟
8: منيح بس ولا اشرف من هيك بنات. ليش في شيء؟
0: ما في شيء، لكن اذا منيح مثل ما عم بتقول ليه ما بتدبر لي وحده منهم؟ ليه ما بتدبرنا وحده منهم؟
8: الله هلا اقول لك يا درويش خلينا
4: بدك شوفك عمي ابو ملحيم.
0: ها هيدي وحده منهم. في ابو ملحيم
8: الله يحفظك يا نجوى.

0: هنا راديو كوكبة.
1: سعادة يا بنتي. الله يحظيكم بنصيب يكون يعرف قيمتكم.
2: بدعاك عمي ابن ملحم بخاطرك.
1: مع السلامة.
3: إلا قبل
1: ولك روح
3: لك مش عبدالله وكسرت إيدي على عجزك وإلا كدنا إلا وما كنت تدلي لما كنت تدلي لك روح ده كان معروف.
1: ولك شو بدي قل لك زلم شو بدي قل لك
3: أنا بعرف شو بدك تقل بعد ما وصلت لك اللقمة للتم كنت إلا أنا بعرف قيمتهم.
1: وصلت اللقمة للتم؟
3: إيه
1: يعني معش ناقصك إلا تبلش باللعوسة يا؟
3: لا لا ما بدي العوسة بدي
4: فنجين قهوة مستعجلة درويش.
3: نعم قول بلعت عن حديثك كل النوم
4: وشي هيدا؟
1: روح لك أصلتي ولا كل شيء.
4: المروي يا جاك
1: شو؟
4: إيدي في النارك في حواليك مين يشتري هالبيت مني؟
1: كيف؟ بدك تبيع البيت؟
4: وبدي بيع كل شيء بنملكه في سافر من هالبلاد وروحة بلا رجعة يا رب.
1: كروك روك كروك ليش كمان صوت
4: ليش شو بعدي بملكوا هذا لهالبيت خيبوا ملكوا الحمد لله كانوا ملكين اثنين بنات اجا واحد تالي يشاركهم بالملك.
1: تقصد هذا حسان مش هيك؟
4: نعم حسان يا سيدي قدمت شكوى تشيله من هالأوضة صار إلي شهر بروح وبركض وبلاحي ومثل بعضه.
1: ليش بدك تشيله من الأوضة كمنصور؟
4: كيف ليش خيبوا ملحي؟ ما بكره بيثبت جراي بالأوضة وبيصير يطالبني بخلو إذا بدي استرجع بيتك وساعات لأخذ لك على بركة حط يا... تعويض إلهون وتعويض لحقيق جنيبه.
3: لك وينه رجع أوضه إذا بدكم تحكوه؟
4: أخ منك أخ وينك يا حسان؟ حسان قرب لهون تشوف قرب
1: وينك؟ إذا بدك تجرح له كرامته مش كلمة بزعل منك.
4: اخ بس اخ
3: بدك شي خي منصور؟ الله ما خي بملحي.
1: الله يحفظك كيفك يا حسان؟
3: عايشين مثل ما بيقولوا. قلت لي بدك شي خي منصور؟
4: لا ابو ملحي الله معك بس الي انا له ايه؟ هاو شو هالمصبات اللي حملوه؟
3: كم نصب التفاح وخوخ بدي نبلن ونصبن قدام الباب.
4: ما بسمح لك تنصب شي ابدا. الأرض أرضي والبيت بيتي وجنين جنين.
1: ولو كمنصور ولو الزلمة بده حولك البورة لجني لجنيني حلوة ومعارض ومش خيبي.
4: ما بقبل أبدا وأنا بعرف أنت بدي حول أرضي لجنيني ولجني.
1: وبعدين يا خي منصور هالأرض بيتي مش تابعة مش من ضمن الأجار البيت؟
4: وإذا من ضمن الأجار؟
1: كيف إذا من ضمن الأجار؟ ما خلص صار له الحق مستعمل. بعدين جميعك يا عمي عم يحسنوا لك عم يجملوا عم مش عم يخربوا. روح يا حسان روح الله معك وشوف شغلك والله يعطيك العافيه.
3: الله يحفظك خيب ملحم خاطركم.
4: اخ اخ ملكي رزقي وقد منش اتصرف فيه مثل ما بدي.
1: طول بالك
4: خلص خلص الا ما بيعوهش من كل هالدنيا.
3: تعرف حي منصور شو بتعمل؟ تعرف شو بتعمل حي منصور حتى تبكيهم؟
4: شو رايك انت التاني؟
3: ايه بكي بس استلم ملكك. ايه بس استلم ملكك ما تخليهم ياخذوا النصبات معهم انت اتبعهم ايه واحرقهم.
4: تعرف؟
3: شو؟
4: زكي.
3: ايه قمة توحمت على واحد زكي
4: سبحان اللي خلقك.

0: يعطيك ألف عافية يا معلم حسان. شو جنايني كيف صارت حلوة هاي؟
1: الله يعافيك يا ست ملفي.
0: ألف دقيقة.
1: أنا وعدتهم للصبايا
0: إيه؟
1: بدي حولهم هجنايني لجنة، وبإذن الله راح حولها لجنة.
0: ولك إيه إيه عافيك، صدق هالصبايا بيستاهلوا كل شيء.
1: هلا جبت معي كم نصب التفاح وكم نصب خوخ، بدي أنصبهم هون قدام الباب.
0: يا سلام يا سلام، شو انك ايه جميل ابن حليل. صدق بتعرف هلا بس روح لعندهم.

0: لهم خليهم يبطلوا ياخذوا منك اجار الاوضه تكره.
1: يا حسرت عليهم هن، ليش اخذوا مني لحد هلا قرش؟ بعد ما اخذوا مني ولا قرش.
0: لو بتشوفوا شو بده يعمل كمان، شاري نصب خوخ وتفاح وبده ينقوا بالارض وينصب.
2: صحيح؟
0: ايه وحياتكم، هلا انا وجاي لعندكم، مرقت علي وكانت
2: مين لعم حسان؟
1: الله معك يا بنتي.
2: أهلين.
1: ما حبيت اجي زوركم وايدي فاضية. اول زيارة عربون محبة وتقدير لفضلكم وعاطفكم علي يا بنتي.
2: كلك لطف وذوق يا عم حسان.
1: مطولين كثير اللطف والذوق حتى يوفوكم فضلكم علي.
3: تفضل ارتاح عم حسان. تفضل.
1: تشكر يا بنتي. الله معك ست الملك.
0: الله يحفظك. اهلين معلم حسان.
3: وراح اعمل لك فنجان قهوة هلا بجنن.
1: تسلمي يا بنتي تسلمي.
3: ان شاء الله مرتاح بجرتنا عم حسان.
1: والله مرتاح بشوفتكم وبجرتكم يا بنتي.
0: يا عمي شو هالحكي؟ صحيح انه الوردة بتشبعش بس بتطيب مريتي.
1: خير ان شاء الله.
3: ها هاي البوسطجي من زمان ما طال صوبنا.
4: الله مع الصبايا الحلوين.
3: اهلين
2: اهلين.
5: مكتوب صوغر من سفارة البرازيل.
2: سفارة البرازيل؟
5: هيدا المكتوب، وقعوا لي هون إذا بتريدوا.
2: ايه تكرم عينك. شكرا. أكيد أكيد يا مجدة من خالنا سعيد.
3: أكيد. من في إلا غيره بالبرازيل.
0: ليش أنت عندكم خيل بالبرازيل كمجدة؟
3: ايه طبعا. سافر من 10 سنين.
0: ايه.
3: هاي تاني مكتوب يصلنا منه.
0: طيب وليش بيعتوا بواسطة السفارة؟
3: ما بعرف طانت، يمكن لأنه
2: مجدة حوالي بريدية، حوالي ب25,000 ليرة.
3: صحيح؟ فرجيني تشوفي أختي.
2: خبي
3: شفتي ليش بيعتوا بواسطة سفارة البرازيلية طانت؟ يا حبيبي شو أنت حنون يا خالي يا حبيبي.
2: شفتي يا أم الحين، الله ما بيبلت عيني.
0: ايه بس ما تنسوش انه هالشي صار على وجه جاركم حسان، والدنيا وجوهه اعتابت ما بيقول.
2: معك حق. لك طلتك طلت خير وبركة علينا يا عم حسان.
3: كنا اتفقنا انا واختي ما رح ناخد منك اجار الاوضة، وفعلا ما رح ناخد منك اجارة.
1: تشكروا تشكروا يا عزيزي. بيظهر طلتي خير عليكم وعلي.
5: وانا قبل ما اقول بخاطركم ما في حلوانه.
2: يي عدم مؤاخذه، ولك معلوم حلوانه تكرم عينك لسوق بس شو معي. هاي 25 منيح.
5: شكرا. يلا شو ما اعطاك عمك خذ منه، والله يلهمه لخالكم يعجل بالاحوال الثانيه.
2: ان شاء الله.
5: خاطركم.
0: مع السلامه.

0: لك يا ملحن يمكن هذا حسان افتحي له لك.
1: وشو جاي يعمل عنا حسان؟
0: انا بعت وراه افتحي له ولا تصغري.
1: ما رايحه افتح علي ليه؟
2: اهلا وسهلا.
1: الله يحفظك. تفضل.
2: بده شيء مني خايب ملحن؟
1: صدق مش عارف لكن هو جوا ناطره.
2: الله معك خايب ملحن.
0: اهلا. الله يحفظك. كيف
2: صحة؟
0: خط شو؟
1: يا اهلا وسهلا.
2: كنت عم بركش بدي عمر بركة مي قدام البيت حتى ابقى اسس زريعة منه. بس المشكلة انه ما عندي عدة افعالة.
0: معلكش انا بعيرك عدي من عندي. بس بدي اسألك. شوفتك خبير بالزراعة. ممكن اعتمد عليك تعتني لي بجنيني برا.
2: تكرم عينك. انا بدي خدمة لك خيبه منك.
0: لا يا اخي لا. عادش بترابه كل شي بحسابه. تقبض عجلتك بالزيت.
1: بس بتعتقد بتقدر لجنينتين معلم حسان؟ جنينتنا وجنينتكم؟
2: ولو ست الملحن ما عليك. ما تخاف. ما تخلي لا جنينه تغار من جنينه ولا جنينه تغار من جنينه.
0: على كل حال تعتال شم البركي انا بكره بصيادك.
1: حق اطمني. ان شاء الله راضيين عنك هالصبايا.
2: والله يا ست الملحن بدي رضاهم لهالصبايا. بتصدق؟ لو قادر اخدمهم بعيوني ما كنت بتأخر ابدا.
1: قول احنا مش من زمان نعرفهم بجيرتنا بس ما شاء الله عنه ربيوا يتيمة وكونوا حالهم بحيث
2: ايه صحيح. بصيروا يبكوا على قلة البنات.
1: طيب بالك
2: بنت مثل هالبنات هول بيسوا مليون صبي من هيك الصبيان.
0: لك حط بالخرج كخي حسان. شو البنت وشو الصبي؟ المجال الكفاح واسع قدام اثنين والمنافسة شديدة عند اثنين.
2: يا لطيف ليك منكون بسيرة منصير بسيرة. كان عندي خي الله يرحمه يكره البنات كتير. وبقول الله يرحمه لأنه هرب من البيت من 20 سنة واختفى وما عدنا عرفنا شي عنه.
0: لا لا لا.
1: وليش هرب من البيت خيك يا معلم حسان؟
2: عم بقول لك يا ست ملحن كان يكره البنات كثير. اول ما تجوز بتذكر قال لي الله يستر يا خي ما يجيني بنت. قلت له بالفرض اجيك بنت شو بتعمل؟ قال لي ما بعرف يمكن انتحر.
1: يا لطيف يا لطيف شو العقلية المتحجرة. انا اقول اجي بنت.
2: اجي بنت. نعم ست الملك.
0: لا لا لا لا.
2: بس ما انتحر مثل ما قال. ضل هربان من البيت تقريبا مختفي شي 20 يوم شهر مدري شهرين ما بتذكر مزبوط. قولي بعدين عاد رجع كان خايف مش مت الناس فيه.
0: لا لا لا لا يا عيب الشوم على العقلية. تتذكر كملح النعوم؟
1: ولك ايه ايه بتذكروش لك ايه. بس هديك اضرب. هديك ضل غايب كل الصيفية من البيت لما نعرف انه اجا بنت. ايه كفي شايت صار بخير
2: يا ستي. ما لا انت ضليت فتش عليه وفتش فتش حتى لقيته ورجعته.
0: عظيم. ايه
2: ما في شهر شهرين الا ومرته حبيت. ساعتها دب الهامبر كابو وصار ينذر ويصلي للانبياء والقديسين حتى يرزقوا صبر. بس اللي تكون بالرحم كان تكون طب 9 أشهر الله رزقه بصر بنت. وديك وش الضيف من ساعتها هو سمع بالخبر من هون وهرب من البيت من هون وبعده مختفي لهلا. له 20 سنة. انا بقول اكيد اكيد انتحر.
1: بدك للدغري اللي بيكون بهيك عقلية خليه ينتحر بلاه وبلا عيشته. لا شو بده عيش
0: قولتك
1: على القليلة بخفف عنه وعن غيره.
0: لا يا شيخ انه بيصرلوش يتداوى.
1: وشو بده يتداوى تا يتداوك ابو ملحي؟ مين بيعرف بجوز يعني. اتوخذنيش على كلمتي معلم حسان. على كل حال هذا خيه الله يرحمه بس هذا حظه بالحي.
0: ايه صحيح
2: معك حق. صحيح ست الملحي هذا حظه بالحي. يلا تأمرني بشي غير خيب ام الحين.
0: شرب في جل قاول
2: لا لا شكرا بدي روح كفي ارتاش بكار البركي. يلا قطر.
0: قلت لك بكرة الصبح بروح بساعدك فيها البركة.
1: كيف كيف كيف ان شاء الله بكرة بدك تروح تشتغل وتجيني مرمغ بهالمي والوحل والتراب و
0: معلكيش. لا مرمغ بعرف شو عم بيجود بفكرك.
1: والله انا مش فاضي
0: بس ستيب الشغل وبروح بشتغل، بدي صلي زمان ما مرنش عضلاتي ولا ين جسمي.
1: ايه معلوم، وبكره بتبلش اخيا ايدي واخيا اجري واخيا ظهري واخيا خلاصري وهلو ما
0: جرى. لا مش راح اقول اخ ولا اخ.
3: منيح هيك يا منصور؟ هيك احلى.
4: ايه منيح، بس بدك مين يشتري بسعر اجار قديم؟
3: طيب انت نزل سعره شوي، اوين بيشتروا منه؟
4: بس شو نزل سعره؟ ان شاء الله عمره ما حدا يشتري اذا بدهم ياخذوه ببلاش.
5: اه ما شو بعمل لك؟ اسمح لي ارتاح شوي يا درويش.
3: ها؟ ها عاد ارتاح، اهلا وسهلا. شو رح تقعد على داري؟
5: مرحبا يا عم منصور.
4: اهلا.
5: بعد عندي شوي مشوار لعند الخياطات لفوق.
3: لفوق عند الخياطة؟
4: شو؟ ان شاء الله جايب له مكتوب مسوقر مثل العيدة.
5: ايه والله، ان شاء الله يكون في بقلبه حويلي كمان مثل العادة.
4: ايه يلا. حويلي ورا حويلي، وحضرتكم ساكنين ببيت بيدفعوا نص ربع الأجر.
3: هلا يا زلمة، أنت إيه؟ ليه بلا ذوق بالمرة؟ إيه ليه؟
5: كيف؟ أنا بلا ذوق؟
3: لا معلوم بلا ذوق. أنت صرت موزع بكتيب على العالم، في شي مرة فكرت تجيب لي شي مكتوب إلي؟ إيه قول.
5: لك يا خيي يبعثوا لك مكتيب تجيب لك إياه هون.
3: لك إذا كان هني بلا ذوق، أنت بتعمل مثلهم بلا ذوق؟
5: مين هني يلي بلا ذوق يعني؟
3: مين هني؟ يلي عم يبعثوا لي مكتيب.
5: لك روح يا ما قالش ليه تحكي اليوم.
3: الله يخليك كلمة كلمة، الله يخليك بس لك إيدك كلمة، خليني أقول لك كلمة. إيه الله يخليك.
5: قول له هالكلمة يلا.
3: هلا أنت ما طالع لحد نجوى الخياطة فوق؟
5: بلا طالع.
3: خلص. بتقول لها لنجوى أو لأختها يكتبولي مكتوب وجيب لي إياه أنت معها. شفت كيف بيعمل البوسطجية اللي عنده صوت؟
5: لك روح الله يساعدك.
3: الله يساعدني. أمي يا غمي. لو لو بشرفك. إيه أنت هيدا هيدا إله الحق يعملوه موظف هيدا بوسطجي. إيه إله الحق تصير هيدا بوسطجي. هيدا هيدا بوسطجي هيدا. إيه
4: شفت ملا فاوضة؟
3: إيه ما بيجيب من الكتب.

0: يعطيك العافية يا عم حسان.
1: الله يعافيك. شو جايب لهم اليوم مكتوب مسوقة كمان للبنات اليوم؟
0: وأكيد في حوالي مثل كل مرة كمان. الحقني مصلحة بيطلع لك شي حلوانة.
1: الله يهنيهم بكل قرش بيجيهم بيستاهلوا.
2: شوف عم تعمل هندسة جديدة للزناينة؟
1: ايه صديق، بدي عمر بركة حتى ابقى زريعة منك.
2: ايه يا عمي، البيت بيتك والجناينة جنينتك وقاعد تفصل مثل ما بدك.
1: لا خي منصور، الملك مش لإلك ولا لإلي، الملك لله وحده.
2: بالوقت الحاضر ملكي انا، ويكون معلومك لك، إذا ما قدرت بعت هالبيت وإذا ما صار لي بايعته خلي يكون بعلمك إني رح ضلني ناحر فيك أنت وهالبنات، مش رح خليكم تعرفوا تتهنوا ولا رح خليكم تعرفوا ترتاحوا.
1: لا لا بترجيك بترجيك خي منصور، ناحر فيي أنا واترك البنات عجنب.
2: اترك البنات عجنب؟ أخ منك ومنهم، ولك مهمني سبب البلد، ولك لولاهم كنت بألف خير من الله.
1: لك ما مثل بعض يا خي منصور، لو ما هني استأجروا البيت كنت بدك تأجروا لغيره.
2: اخ ما هي الغلطة الكبيرة اني اشتريت هالبيت وشايفنين فيها المناحيس هالمقصوفين العمار هاو.
1: طيب يا خي منصور،
2: حاجة تقول لي يا خي؟ انا مش خي.
1: طيب يا صديقي.
2: ما صديقك كمان، انتبه. لك
1: طيب انت يلي واقف قبالي يا حضرة صاحب الملك المحترم، كنت عم بتقول انه بدك تبيع البيت.
2: ايه
1: قديش حاطط سعر فيه حتى تدبر له مشتراك؟
2: شو بيظهر ناوي تعمل سمسار حضرة جنابه؟
1: لا يا خي انا ما باخد سمسرة ولا بحياتي اشتغلت بالسمسرة. قديش بدك حق البيت بما فيه جنينة تدبر له شغلة؟
2: جنينة ايه، ما انا عارف ما انا عارف انه انت ما بعينك الا هالجنينة. خي منجيب متمن منجيب خبرة يجي خبير ويتمم.
3: يا عمي
1: يا حي خيب وملحم،
3: ولا شو قصتكم صوتكم طالع يا جماعه؟ شو بقول
1: خيب وملحم رجال حقاوي؟
3: الله يحفظك خي.
1: يا خيب وملحم
3: تفضل
1: تمنا هالبيت شو بيسوى حتى ندبر له شر يشتري.
3: شو بعدك ناوي تبيعك يا خي منصور؟
2: بدي اخلص خيب وملحم، بدي اخلص. كل ما بشوف هالشكله فايت ظاهر على الاوضه بينهز بدني، بحكمني كريزة عصبي، وبالاخص لما بشوف حامل هالمعوي ونازل ركش بارض.
3: لا يا خي منصور، ولك انت لازم تنبسط، اول عاخر زلم عم يركش لك الك مش نايتك.
2: الي انا شو الي خي ابو ملحم؟ مين بعد بيقدر يشيله من الاوضه ويشوي وهوديك هالمناحيس هالمحروقين الانفاس؟ مين خي؟ خلص يا خي بدي بيع انا، حط سعر تفضل.
3: شو بدي حط سعر يا خي؟ انا هذا البيت بصفته قديم، واللي بده يشتري بده هاب بده يرجع يعمر عن جديد. يعني تمنه حوالي 350 الف ليره
2: بحياة الله. يا حبيبي لا والله مخمن، وعليك الدلال يا عمي. بهيك الايام ولمن كانت الليره الى قيمتها انا اشتريتها بهالمبلغ تقريبا.
3: يا خي انا تمنت هاي، حتى انا اذا بدي اشتري ابشتريش
2: بغيرك.
3: اكتر منك بشتري.
1: طيب خي منصور.
2: نعم.
1: باربعمائة الف بيمشي الحال؟
2: اربعة يا خي، مش بس بيمشي بيركض ركض كمان. جيب الشارة تبع الاربعمائة الف بس وينه؟ عشرت انه انا ما بدفع قرش سمسر.
1: يا سيدي ما تدفع ولا قرش سمسر. بتقبض الاربعمائة الف مش ناقصين ولا قرش.
2: والرسوم على الشرة ها انا ما بحط شي.
1: يا سيدي ما تحط الا امضاك. بهاليومين ان الله راد تدبر لك الشرة.
2: بهاليومين من هلا لك انت تكون جبت الشرة نبقى منشوف.
3: مش بنبقى نشوف، حكيت كلمة بركة الحقها.
2: ايه طيب لح اعطيك مهلي يومين، بس من بعد هاليومين بصير انا حر.
1: طيب اتفقنا يا سيدي؟
2: اتفقنا.
1: حط ايدك هون تشوف.
2: مش لحط ايدي بايدك الا ما تكون جبت الشرة. خطرتك.
1: شايف خيبه من الحين؟ شايف الفقير شو بيستهتروا فيه؟
4: مش عاجبني مكانه خي حسان. انا بصافحك عنه. ها

0: يا درويش درويش شفت لي هذا حسين؟
1: لك وينك يا زلمة؟ إجا زبون بدو يشتري البيت.
0: وينو هزبون؟ مينو هي؟
1: ما بعرف بس بعد الظهر رح يطل صوبي.
0: ها وحكي قدامك قديش بفكره يدفع تقريبا؟
1: لا بس شفته عم يترتب بشفافه قال أكثر من 300,000 ما بيسوى.
0: 300,000؟ شو بده يشتري كوخ هو؟
1: طيب يا زلمة ما قلت لي قديش بدك أنت؟
0: على كل حال إذا عيد رجع لعندك بعد الظهر أو عيد شفته قل له بأقل من 500,000 ما ببيع.
1: لا لا كتير كتير هيك على
0: منصور كتير. وبتقل له كمان إنه السنسر عليه هو، أنا ما بدفع قرش سنسرة.
1: كيف؟ أنا شو بيطلع لي علقت لك الإعلان عندي؟ إيه شو بيطلع لي؟
0: ولو كدرويش ما أنا عم نفعك دايما رايح جاي عندك، أعطيني فنجان قهوة على حساب هلا يلا.
1: هيدي يا سمسرتي تجي تدفعني فنجان قهوة؟
0: ولو؟
1: لا خلي لا، هاد هيدا إعلانك روح حل عني روح.
0: إيه كلكم ضدي كلكم ضدي. أنا بطلت بيه منيح هيك؟
1: وأنا بطلت عليكم منيح هيك
0: يا حسان.
1: سلم زمان حبيبك
0: حسان. بدك يا عمي شو بيك لك يومين جاي؟
1: لك يا عمي عم فتش لك عزبون اللي بيشتري البيت.
0: ها ولقيته لهزبون؟
1: لقيته يا سيدي. لقينا بعض الدار عند البنات حتى نتمم البيع.
0: بنات؟ لك شو دخل البنات بالبيع والشراء؟ العلاقة معي أنا؟
1: يا خيي الزلمة بده يشتري البيت فاضي. بده يعرف الجميع شو بدهم يطلبوا فلوس.
0: حلو حضرة جنابك أبدكش خلوه كمان؟
1: طبعا كيف لك مش بدك تترك الأوضة بدون خلوه؟
0: هيك بكل الوقاحة بتقول بدك خلوه، بدك شو دفعت أجار جيجي حتالي عم تطلب خلوه؟
1: طيب وليش انت زعلان؟ ما الخلوه رح يدفعوا الشرة.
0: ما هو أنا كنت بعته بهالسعر الرخيص هيدا لو ما ساكنين فيه انتو هالمناحيس مقصوفين العمر مكروبين الديار.
1: ولك يا سيدي هيك حكمة الظروف، بدك تبيع او ما بدك تبيع؟
0: اخ ولك ريتني انبيع بسوق ما حد يشتريني يا رب. بيعت يا خيي بيع بعد الظهر لقيني لعند البنات
1: ب 400,000
0: يا خيي. ب 400,000 بلاقيك عند البنات.
1: يلا
0: اخ ريتني انبيع بجهنم اللي تحرق بدني.
1: هذا انت كمان برسم البيع معلم منصور؟
0: شو بيك انت التاني؟
1: قبل نسألك
0: روح جيب لي فنجان قهوة حجب بقى حالي.
1: حاضر هاي فنجان قهوة، بس إذا أنت برسم البيع طمن بالك ما راح تلاقي شراك
2: معكم. وكثير أنا فخور فيكم.
3: الله يخليك. أهلا وسهلا.
2: وفيك أهلا فيك يا عم
4: علم ألف دقيقة.
2: يسلموا دقيقتي
3: دقيقتي. الحمد لله يا عم بو ملحم اللي شفناك بعد هالغيب الطويل.
2: وكمان في عم الملحمة عم بتسد الغايبة عني.
0: شو حسان قال لي بده ينتظرني ها بعد الظهر وينه؟ الله معكم.
2: الله يحفظك.
5: شو بيك دخلك يا منصور بتضلك قافت هايك والعقدة بين عينيك؟ ولو شو في بالدنيا نص ال 1500 فردوا هالوش شوي.
3: ايه تفضل عم منصور تفضل.
0: اخ اخ يا ست الملحم اخ لايكي
5: ايه
0: ليلح افرد وشي
5: ايه
0: ليلح انبسط الا ما تم بيعة هالبيت. انفرد بحالي ساعتها يا عمي. وينو حسان قال لي جايب لي شرة؟ وينو
2: الشرة؟ موجود سيد منصور.
0: وينو خلي شرف يلا.
2: ولو موجود قدامك مش شايفه؟
0: شو يعني تقصد انت؟
2: انت يعني الشرة؟ لا مش انا. طلع فين منيح نجوى وماجدة.
0: نجوى وماجدة
2: نعم نجوى وماجدة.
6: شو عم تحكي يا عم حسان؟ نحنا بقدرتنا نشتري بيوت؟
2: انتوا اللي بقدرتكم يا بنتي، انتوا اللي بقدرتكم. تفضل هاي تشيك ب 400,000 بكره الصبح بتسجل لهم البيت وبتستلم الشيك.
0: يا عمي ان جاي تلخنا ولا تضحك علينا؟ اعطيني هالشيك تشوف.
2: انا مش جاي الخمكم ولا اضحك عليكم. تفضل هاي الشيك حصلني.
0: شو انت اسمك حسان ولا احسان؟
2: الحقيقه انا اسمي احسان.
5: احسان
2: احسان وبالتالي يا سيد منصور انا ماني فقير مثل ما انتم متصور لكم. انا بقدر اعتبر نفسي صاحب ثروه ضخمه.
0: شو
5: صاحب ثروه ضخمه؟
2: ما تندفشوا ما تندفشوا، قريبا بتزول دهشتكم. تذكروا الحوالات اللي كنتوا تستلموها جاي يا بنتي كانت تجي باسم خالكم انا اللي كنت ابعت لخالكم المصاري وقول له انه يحولكم اياه باسمكم انتم.
6: صحيح.
4: شو
3: همقول انا؟
4: ما في شيء بالنص.
3: بكتابه الاخير بعتي قلنا رح توصلنا مفاجاه كثير ساره.
5: المفاجاه
4: والله انا مش عارف كيف بدي اقول هذا. هي تضحي منك. هي مفاجاه.
2: هلا بتعرف سيد ابو ملحم، هلا بتعرف.
5: طيب ليش انت بهالغنى كله وليش عامل حالك فقير الحال وساكن بهالأوضة الحقيرة وحامل هالمعول وقاعد تركش ليل ونهار؟ تعرف يا معلم حسان راح بتجننا انت بتصرفاتك.
2: راح قلك ليش يا ست ملحم.
5: ليش؟
2: حتى كفر عن ذنوبي. ذنوب سابة قديمة وضمير تعبان عم بعذب فيي من 20 سنة. سيد ابو ملحم تذكر الحكايه اللي حكيت لك اياها عن خيي؟ قلت لك بيكره البنات وهرب من بيته.
4: بتذكرها منيح القصه.
5: انه بتقصد نجوى وماجده بنات خيان؟
2: لا يا ست ملحم، اللي كره بناته وكفر فيهم وهرب منهم هو انا.
4: انت
2: نجوى وماجدة بناتي انا يا سيد ابو ملحم. بناتي انا نجوى وماجدة.
3: نحن بناتك؟
2: اي نعم. اي يا ماجدة و اي يا نجوى، انتو بناتي. مسكيني امكم، بقيت بحسرت، بقيت اتحرق بقلبي. انا صحيح ظلمتكم لكن انتو رحمتوني. انا كرهتكم انتو حبيتوني. انا بعدت عنكم انتو حضنتوني وقويتوني. صحيح رح اكتب كل ثروتي باسمكم لكن ما بظن ابدا اني رح كفر عن جزء من ذنوبي بحقكم. على كل حال انا هلا رايح اقعد بقوتي ورح اقضي بقيه حياتي بخدمتكم.
3: بابا بابا
2: بابا
3: بابا
2: بابا اخيرا حتى سمعت هالكلمة الحلوة من تمكن.
5: وانت شو بيت ساكن؟ يلا اوش حاطم الروض.
4: والله يا ست ملحي ما عدتش عارف شو بدي اعمل. انا مش الهيئة رح اقدر اشحت حدا، الهيئة هن اللي رح يشحتوني.
2: تفضل يا ابني.
4: يا سبحان مصفي النوايا وجامع الشمل،

بعتولنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولولنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي بين ذراعيها مثل العصفور، لامرأة تجمع أجسادي كشطايا باللور المكسور. علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات،
0: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
2: علمني حبك أن أحزن، وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن.

بالله العظيم أنني أحترم أسطورة الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفر شيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكم سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصلها وفصلها تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريزة الأنثوية الموجودة فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارن عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى لقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مرحبا، أنا ديما الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: انتو برفقة راديو كوكبا.
1: تاكل الاهل بالوطن الام يجتمعوا معنا.
2: عم تسمعوا راديو كوكبا.

سي ودو وهيدي جشش قهوة اثنين قهوة انت بتشرب.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأنزل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: دبر ما كان حائدا، أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي، آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحقيت العذابات الجهنمية، وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها، آمين.
1: مريم صلاطب الدمى بخور، مع كل شخص بهدني صلى، بالمسبحة بتكريم ام النور، اسرار فيها الحب متجلى، بشرى وميلاد وجو كل حبور، وموت وقيامي بالدني كلا، والناس يلي خطرة مكسور عن حزنها مفروض تتخلى، والناس يلي الرب ما بتزور، والمال سقف الكبرياء علا، المحبوس ظلم وبالسجن مأسور، وحده المريض بصبر متحلى، مع كل مؤمن بالصلاة مسرور، ومع كل خاطر رافضي صلي، كل الخليقة نرفع الله. نؤمن بإله واحد،
0: آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك، واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك، سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين، وانصرهم على قوى الشر، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة، ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم، آمين. السلام عليك يا مريم،
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: معاك الطفل بهالدني حزين ومع ضعف بي محردب وختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين وامي عليها الدهر قاسي جار واختي اللي بتبكي خيها السجين جاي انا وطلبات عندي كتار حامل وطن رازح تحت سكين جاي انا والقلب كله صرار احكي يا مريم صرختي لمين عيش الفرح حدك خمس اسرار راكع بايدي مسبحة بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تألّى رسالته يتمم ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم بطهرها تسلم كل الخليقة من كفر عانت بين السما والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لألك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة تجليتي بالحب والقداسة منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا كل قوة لرجينا كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.

0: بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الثاني من أسرار الفرح الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهله موجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلب ساكن مربع وتم اللقاء وهلل الإنسان بين المسيح وبين يوحنا وشيخة وصبي للسما بتطرح.
2: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السماء للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت أليصابات وزكريا. أمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء،

0: اشفنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا.

0: هنا راديو كوكبة.
1: حتى اللي بقلب المغارة اللي ركعت تقلي جسد يسوع وصار الله هون تلحقت بين الناس ما يخلي نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة الفي إلهم طلي المهم مع يسوع كل الكون لا تفرقا بالعرق لا بالجاه كل الخليقة ركعت تصلي.
2: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله وولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب زوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب وصوب السما النظرات تتطلع، وهوني كلمة كشفت المكتوب سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
2: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة، معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتي للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا إمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بيخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت.

0: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم هيصة ما بين عقول زكية. يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
1: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأن السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. انت يلي بتودينا دايما لإلو وبتقولي لنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه انت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه انت.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي لأمس حاجة إلى رحمتك آمين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

0: عيب الشوم، يا عيب الشوم، قول أو مثل أو حكمة أو عبارة مثل ما بدكن سموها، كتار منا بيستخدموها، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصلا وفصلة تاريخها ومن وين جاي. شو يعني كلمة الشوم؟ شو الفرق بين العيب العادي وعيب الشوم؟ وأي متى بيتحول العيب العادي لعيب شوم؟ كتير من الأسئلة ومن التساؤلات ومن التحليلات بتجول بخواطرنا حول هيدا الموضوع. البعض بيعتبر أنه كلمة الشوم جاي من كلمة الشؤم باللغة العربية، وهيدا تحليل خاطئ. البعض الآخر بيقول هيدي الجملة كلها هي مترجمة عن جملة إنجليزية متداولة جدا، وهي shame on you، يا للعار. وكمان هيدا التحليل تحليل خاطئ، لأنه يا عيب الشوم هي جملة عربية وعربية أصيلة وبدوية تحديدا، ولا قصة اجت منا وما اجت من الفراغ. والقصة بتحكي عن أميرة بدوية جميلة جدا، كانت ماشية بالصحراء برفقة صديقاتها، وبتشوف على جانب الطريق وردة حلوة كتير، وطبعا بالغريز الأنثوي الموجود فيها بتندفع نحو الوردة بتقطفها وبتشمها. والمفاجأة كانت انه ريحة الوردة كانت كريهة، وحتى انه الوردة تركت أثار على ثوب الأميرة. تعجبت الأميرة وسألت شو هاي الوردة؟ قالوا لها وردة الشوم. وباللاوعي طبعا وبردة فعل عفوية قالت يا عيب الشوم، عيب على وردة هالقد حلوة تكون رائحتها كريهة وتلوت لي الثوب الأبيض. هيدي كانت أول مرة بتستخدم فيها عبارة عيب الشوم، وصارت الناس تروي القصة وتردد العبارة اللي بعدها عايشة معنا لهلأ، وبعدنا لهلأ منرددها. وإذا بتلاحظوا لما حدا يغلط معكم بتقولوا له عيب عليك، ولكن إذا هيدا الشخص عزيز عليكم وبتحبوه، خي، رفيق، حبيب، صديق، في بينكم وبينه عشرة عمر وخبز وملح، بتقولوا له يا عيب الشوم عليك، لأنكم ما توقعتوا منه الغلط. تماما مثل ما الأميرة ما توقعت من هالجمال تبع الوردة تكون هيدي الريحة الكريهة. لكن الفرق بين العيب وعيب الشوم مش بالعيب تحديدا، بالشخص اللي بيعمل العيب. مثل ما في ورد شوم، في ناس شوم، تماما مثل الوردة عن بعيد شكلهم كتير حلو، مرتبين ونضاف، ولكن لما تقربوا منهم بلوتوكن وبيتركوا أطارهم عليكن. نصيحة، بعدوا عن الشوم كان ورد أو بشر. بس
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. هنا راديو كوكبة.

0: معكم علي قطراد، أنا عم بسمع إذاعة كوكبة من قبرص. مبروك للإذاعة.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000. معكم راديو كوكبة.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكم راديو كوكبة.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

0: مرحبا، أنا ديانا الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكن راديو كوكبة.

0: منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.
1: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

أعمى بشوف على المكشوف سيوف سل سيوف سل على المكشوف وما في خوف وما بنكل سل سيوف الأعمى بشوف على المكشوف

بدنا نتجوز عالعيد وبدنا نعمر بيت جديد. بدنا نتجوز.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000